ده فخ، خلي بالك. منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا، مكان مريح جدا بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة حلقتنا بعنوان الآفاق الجديدة أو النسخة الأفضل منك. عدينا بمراحل كتيرة قوي في الحياة، ممكن تكون مراحل من مراحل حياتنا كانت مليانة بالخوف أو مليانة بالتعب أو مليانة بالشك لغاية لما خدنا الخطوة الأولى. والنهاردة إحنا مش جايين نتكلم عن إزاي بس نخرج من دايرة الراحة، لكن كمان إحنا محتاجين نشوف نفسينا إحنا بقينا فين دلوقتي في الأفاق الجديدة وفي البدايات الجديدة اللي إحنا خدناها مع بعض. عارف إيه أجمل حاجة ممكن تفرح من الخروج من منطقة الراحة؟ مش بس إنك حققت هدف جديد أو اتعلمت مهارة جديدة، الأجمل هو إنك بقيت شخص جديد. وإنت بتعمل كده خلي الثقة اللي في عينيك دلوقتي وقدرتك على مواجهة المجهول تكون مكاسب ليك ما تقدرش تشتريها بفلوس. برا دايرة الراحة، برا الأنتخة اللي احنا موجودين فيها، انت اكتشفت مواهب ما كنتش تعرف انها عندك اصلا، وعرفت ان حدودك كانت مجرد وهم في خيالك مش موجود في أرض الواقع. النسخة الجديدة منك دي هي نسخة محدثة، هي نسخة أقوى، هي نسخة أزكى، وهي النسخة الأهم في حياتك، إنها نسخة ما بقتش ترضى بالقليل. وأنا مش عايزك النهاردة ترضى بالقليل، لأن ربنا مزخر لينا ومحوش لينا حاجات كتيرة قوي وجميلة قوي. مفيش حاجة اسمها وصلت خلاص في علاقتنا مع ربنا. الحياة مع ربنا هي سلسلة لا تنتهي من الخروج. كل يوم أنا محتاج أخرج برا ذاتي، برا شهواتي، برا الحاجات اللي بتعقني، عشان أوصل من مجد المجد مع ربنا. ربنا بيقول الكلمات الجميلة ديها: أنا أصنع كل شيء جديدا. أنا لما بعمل حاجة أنا بعملها جديدة طول الوقت. التجديد هو طبيعة الله، التجديد هو طبيعة الروح القدس في حياتنا. التجديد كمان لازم يكون من طبيعتنا طالما احنا مشتركين معا في طبيعة الله. طول ما انت عايش ربنا هيفضل يفتح ليك افاق جديدة وبركات جديدة ومراحم جديدة كل يوم، وبيقول لك كل يوم: تعالى اعلى وتعالى اكبر وتعالى انضج معايا في العلاقة معايا عشان تقدر تكون ناجح في الحياة. الخروج اللي عملته ده مش مجرد تجربة المرة واحدة بتعملها في الحياة، لكن ده لازم يكون اسلوب حياتك الوقت اللي جاي. الإيمان الحقيقي هو انك ترفض كل كسل وركود وتراخي، وتفضل دايما في حالة نمو وتجديد مستمر في حياتك، لان اللي خلقك ملوش حدود. فانت كمان ما تحطش حدود لسقف توقعاتك وعلاقتك بربنا او حتى علاقتك بالناس اللي حواليك. تحدي النهاردة هو تحدي الوعد. عايزك النهاردة تبص في المراية، بس مش عشان تبقى مجنون لا سمح الله، لكن تبص في المراية عشان تشوف نفسك كويس، وتحتفل حتى بانتصار صغير انت حققته في حياتك الوقت اللي فات، او اكتب وعد من ربنا ليك نفسك ان هو يتحقق الوقت اللي جاي، اكتبه على موبايلك او في مذكراتك عشان تشوفه كل يوم. وقول لنفسك الكلمات دي كل يوم: أنا مش هسمح لنفسي أتحبس في دايرة الأنتخة بتاعتي، الدايرة الضيقة أو منطقة الراحة بتاعتي، لكن أنا محتاج كل يوم أفتكر طعم الحرية اللي عشته وحسيته في علاقتي مع السيد المسيح. الوعد ده هو البوصلة اللي هتحركك الوقت اللي جاي لنجاح كمان كبير في السنين اللي جاية. يا رب بشكرك وبعظمك لأجل كل دايرة أنت بتخرجنا منها عشان نكون أفضل وعشان نكون أحسن وعشان تخرج أفضل وأحسن ما فينا في الحياة.
يمكن تجيزنا في تجارب، يمكن تسمح بضيقات، يمكن تجيزنا في امتحانات في حياتنا، مش عشان تهدنا لكن عشان تخلق مننا رجالا نقف في الصغر يا رب قدامك. عشان كده ما تخليناش نحزن على دوائر الراحة، خليناش نحزن على أوقات اللي كنا حاسين براحة كبيرة جدا وإحنا في المنطقة دي، لكن أخرجنا يا رب لدوائر جديدة وأفاق جديدة. بنسلم نفسينا يا رب لشخصك الكريم، كل فكر وكل مهارة وكل إمكانية بين إيديك، تستأثر كل طاقة وإمكانية وفكر وموهبة في حياتنا لمجد اسمك، ولنجاحنا وعلاقتنا وحياتنا تكون حياة أفضل، مش بس في علاقتنا معاك لكن في علاقتنا يا رب مع بعضنا البعض الوقت اللي جاي. في اسم المسيح، آمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني، إن ضمنت صاحبك، إن صفقت كفك لغريب، إن علقت في كلام فمك، إن أخذت بكلام فيك، إذن فافعل هذا يا ابني، ونج نفسك إذا صرت في يد صاحبك. اذهب ترام وألح على صاحبك، لا تعطي عينيك نوما ولا أجفانك نعاسا. نج نفسك كالظبي من اليد، كالعصفور من يد الصياد. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. الرجل اللئيم، الرجل الأثيم، يسعى بعوجاج الفم، يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بأصابعه، في قلبه أكاذيب، يخترع الشر في كل حين، يزرع خصومات. لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء. هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. يا ابني، احفظ وصايا أبيك، ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح، والشريعة نور، وتوبيخات الأدب طريق الحياة، لحفظك من المرأة الشريرة، من ملق لسان الأجنبية. لا تشتهين جمالها بقلبك، ولا تأخذك بهدبها، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكريمة. أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه، كل من يمسها لا يكون بريئا. لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان، إن وجد يرد سبعة أضعاف ويعطي كل قنية بيته. أما الزاني بامرأة فعديم العقل، المهلك نفسه هو يفعله، ضربا وخزيا يجد، وعاره لا يمحى، لأن الغيرة هي حمية الرجل، فلا يشفق في يوم الانتقام، لا ينظر إلى فدية ما، ولا يرضى ولو أكثرت الرشوة.
2: مكتوب إن المرمي يروى.

بيد اليمنى برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.

0: هتفاجئينا بموضوع او قصه شكلهم عامل ازاي النهارده.
1: الاسم صعب وهيعمل خضه. في مفهوم واحد من صحابنا اللي بيدرس بيزنس قرر ان هو يشرحه لي، وبصراحه لما شرحه لي خضني. مفهوم اسمه راس ماليه المراقبه.
0: يا ساتر تطلع ايه
1: هو دي. يا ساتر فعلا سيرفيلانس كابيتاليزم. المفهوم ده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انت بالنسبه للسوشيال ميديا مش عميل، مش كلاينت بيشتري الحاجه، لا انت في الحقيقه المنتج اللي بيتم بيعه. يعني الشركات بتاخد معلوماتك وسلوكك على السوشيال ميديا والحاجات اللي انت مهتم تدور عليها على الصفحات بتاعت السوشيال ميديا، ويخلقوا منك نموذج معين، بعدين يستخدموا المعلومات دي عشان يوجهوا لك اعلانات وعروض وتخفيضات وحتى محتوى كانه معمول مخصوص ليك، عشان يسيطروا على اختياراتك ويخلوك تشتري حاجات اكتر وتروح للمكان اللي هم عايزينه، بدل ما تفكر انت بنفسك وتختار انت بنفسك. وبالتالي انت اكتر ما بتشتري انت اللي بتتباع. وده على فكره بيبرر انا ليه بيجيلي حاجات معينه بتعجبني، وكان الصفحات عارفه انا بحب ايه. او حتى مرات، واظن دي بتحصل معاك برضو، ابقى بتكلم مرات مع شخص على حاجه معينه، على نجفه معينه، على شنطه معينه، والاقيها طلعت لي على الفيسبوك. ازاي بتطلع بالسرعه دي وتفضل تطلع لي في اعلان ورا التاني ورا التالت لغايه ما نخ واشتري، ويمكن اشتري حاجه انا مش محتاجها اصلا. مهم قوي انا وانت ندرك الفكر اللي ورا الكلام ده، لا نجهل الفكر ده عشان ما نتسقش وراه. هشرح لك الفرق بين السياسه دي وبين علاقتي بربنا. ايوه السوشيال ميديا عارفه اهتماماتي وعارفه انا بتفرج على ايه وايه اللي انا مهتمه ان انا اشوفه، وربنا كمان شايفني وعارفني وعارف اسمي وعارف شكلي ودقات قلبي واسراري، بيحبني من غير ما يتاجر فيا او بيا. ودي رساله مهمه اني اعرف قيمتي الحقيقيه في عينه، مش اكون مجرد اداه او مجموعه بيانات، اكون انا بنته، حبيبته، الغالي عليه. عشان كده انا محتاجه اتمسك بعلاقتي بربنا وافتح ليه السكه والوقت انه يعرفني بنفسه ويعرفني انا مين في عينيه والهدف من حياتي وازاي اعمل اختياراتي واخد قراراتي، يكون هو اللي بيقودني ويجملني ويحميني من اللي جاي يسرقني ويسرق مني حقيقتي ويحاول يسيطر عليا.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 105.
2: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله، غنوا له، رنموا له، أنشدوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه القدوس لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، آياته وأحكام فيه. يا ذرية إبراهيم عبده، يا بني يعقوب مختاريه، هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه، ذكر إلى الدهر عهده، كلاما أوصى به إلى ألف دور، الذي عاهد به إبراهيم وقسمه لإسحاق، فثبته ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا أبديا، قائلا: لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم، إذ كانوا عددا يحصى قليلين وغرباء فيها، ذهبوا من أمة إلى أمة، من مملكة إلى شعب آخر، فلم يدع إنسانا يظلمهم، بل وبخ ملوكا من أجلهم، قائلا: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. دعا بالجوع على الأرض، كسر قوام الخبز كله، أرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا، آذوا بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه، إلى وقت مجيء كلمته، قول الرب امتحنه. أرسل الملك فحله، أرسل سلطان الشعب فأطلقه، أقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه، ليأسر رؤساءه حسب إرادته ويعلم مشايخه حكمة. فجاء إسرائيل إلى مصر، ويعقوب تغرب في أرض حام. جعل شعبه مثمرا جدا وأعزه على أعدائه، حول قلوبهم ليبغضوا شعبه، ليحتالوا على عبيده. أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، أقاما بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام. أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه، حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم، أفاضت أرضهم ضفادع حتى في مخادع ملوكهم، أمر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم، جعل أمطارهم بردا ونارا ملتهبة في أرضهم، ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل أشجار تخومهم، أمر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد، فأكل كل عشب في بلادهم وأكل أثمار أرضهم، قتل كل بكر في أرضهم، أوائل كل قوتهم، فأخرجهم بفضة وذهب، ولم يكن في أصباتهم عاثر. فرحت مصر بخروجهم، لأن رعبهم سقط عليهم. بسط سحابا سكفا ونارا لتضيء الليل، سألوا فأتاهم بالسلوى، وخبز السماء أشبعهم، شق الصخرة فانفجرت المياه، جرت في اليابسة نهرا، لأنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده، فأخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بترنم، وأعطاهم أراضي الأمم، وتعب الشعوب ورثوه، لكي يحفظوا فرائضه ويطيعوا شرائعه. هللويا.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحم.

لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، لأن قلبهم يلهج بالاغتصاب وشفاههم تتكلم بالمشقة. بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت، وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة. الرجل الحكيم في عز، وذو المعرفة متشدد القوة، لأنك بالتدابير تعمل حربك والخلاص بكثرة المشيرين. الحكم عالية عن الأحمق، لا يفتح فمه في الباب. المتفكر في عمل الشر يدعى مفسدا. فكر الحماقة خطية ومكرهة الناس المستهزئ. إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. أنقذ المنقادين إلى الموت والممدودين للقتل، لا تمتنع. إن قلت هوذا لم نعرف هذا، أفلا يفهم وازن القلوب؟ وحافظ نفسك، ألا يعلم؟ فيرد على الإنسان مثل عمله. يبني كل عسلا لأنه طيب، وقطر العسل حلو في حنكك. كذلك معرفة الحكمة لنفسك، إذا وجدتها فلا بد من ثواب، ورجاؤك لا يخيب. لا تكمن أيها الشرير لمسكن الصديق، لا تخرب ربعه، لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، أما الأشرار فيعثرون بالشر. لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهق قلبك إذا عثر، لئلا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه. لا تغر من الأشرار ولا تحسد الأثمة، لأنه لا يكون ثواب للأشرار. سراج الأثمة ينطفئ. يا ابني اخشى الرب والملك، لا تخالط المتقلبين، لأن بليتهم تقوم بغتة، ومن يعلم بلاءهما كليهما. هذه أيضا للحكماء، محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة. من يقول للشرير أنت صديق، تسبه العامة، تلعنه الشعوب. أما الذين يؤدبون فينعمون، وبركة خير تأتي عليهم. تقبل شفتا من يجاوب بكلام مستقيم. هيئ عملك في الخارج وأعده في حقلك، بعد تبني بيتك. لا تكن شاهدا على قريبك بلا سبب، فهل تخادع بشفتيك؟ لا تقل كما فعل بي هكذا أفعل به. أرد على الإنسان مثل عمله. عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريص، وقد غطى العوسج وجهه، وجدار حجارته انهدم. ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما. نوم قليل بعد، نعاس قليل، وطي اليدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغازٍ.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

هل تعلم إن الإنسان العادي بيتكلم حوالي 20,000 كلمة في اليوم؟ وسؤالي، كم كلمة تبني وكم كلمة تهدم؟ كم كلمة بتشجع وكم كلمة بتحبط؟ كم كلمة تفيد وكم كلمة بتضر؟ أتمنى من قلبي إن كل الكلام اللي يخرج من فمك يكون للفايدة ويكون للبنيان ويكون للبركة. أتمنى قبل ما تخرج أي كلام من فمك تسأل نفسك عدة أسئلة. أول سؤال، تقول لنفسك هل أنا متأكد من صحة الكلام ده ولا لا؟ ما تقولش أي كلمة إلا لو كنت متأكد من صحتها. 2، هل الكلام ده ضروري أقوله ولا مش ضروري؟ سؤال ثالث، هل الكلام ده هيفيد المستمع ولا مش هيفيده؟ والسؤال الرابع والأهم، هل الكلام ده يرضي ربنا ولا لا؟ أتمنى إن كلنا لا تخرج كلمة ردية من أفواهنا، بل كل ما كان صالحاً للبنيان. أتمنى لك إن كل كلامك يكون إيجابي مفيد للجميع.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير. معدنا النهاردة مع مزمور 65. مزمور 65 بيصنف على أنه مزمور شكر جماعي، فهو مزمور تسبيح مليان بمشاعر الرجاء والثقة والحماسة كرد فعل عن صلاح الله. وهنا داود بيكتب المزمور بدون أي ذكر للأعداء أو انتقام أو استغاثة من مشكلة كان بيواجهها. فبيقول الدارسين إن المزمور اتكتب بمناسبة احتفال في الهيكل أو ربما عيد الفطير أو عيد المظال. ويبتدي داود المزمور بإعلان واضح في عدد واحد لما بيقول لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. في سفر المزامير لما تيجي كلمة صهيون دايما بتكون مرادفة لكلمة أورشليم. ولك يوفى النذر، والنذر في العهد القديم كان عهد بيقطعه الشخص على نفسه بأنه يقدم عبادة لله مقابل أمنية أو طلب يرغب الشخص في أنه يحققها للرب. وبعدها داود يبتدي يعدد الأسباب ليه ينبغي أن نسبح الرب، ويبتدي يذكر مجموعة من الأسباب. أول سبب لأن الرب سامع الصلاة، فيقول في عدد 2 يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. فالله يا حبايب لا يكف عن سماع الصلاة، مش بس كده لكنه يسمع ويستجيب لما هو لخير طالبيه. السبب الثاني لأنه يغفر الخطية، وهنا داود بيذكر خطاياه وخطايا الشعب لما بيقول في عدد 3 آثام قد قويت علي، يعني تعاظمت وزادت وكثرت. معاصينا أنت تكفر عنها، يعني يا رب معاصينا وخطايانا أنت بتغطيها تمحوها أو تزيلها. فالكلمة الأصلية تعني ستر الخطية وستر لعواقب الخطية. فيبدو أن كان في خطية جماعية عظيمة كانت مصدر قلق في الوقت ده، وكان داود ممتن لمغفرة الرب ليها. لكن كمان يكمل داود يقول في سبب ثالث ليه أنا لازم أسبح الرب. السبب ده هو لأن الرب اقترب إلينا، هو اللي أخذ المبادرة مش إحنا اللي جرينا عليه. في عدد 4 بيقول طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. فنتيجة لغفران خطايانا أصبح لنا القدرة على الاقتراب من الله. لكن كمان السبب الرابع لأن الرب بيستجيب ويتدخل في وسط ظروفنا. ففي عدد 5 بيقول بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا. مخاوف هي إشارة إلى أعمال الله المخوفة الرهيبة، يعني بسبب كونك عادل يا رب أنت بتستجيب وبتتدخل وبتنقذنا من خلال أعمالك المعجزية اللي أنت بتعملها معانا. لكن كمان في سبب تاني ليه إحنا بنسبح الرب. السبب ده لأنه هو متكلنا. فبيقول داود يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة. ففي وقت كتابة المزمور كان لكل إله في الوقت ده نطاق سيطرة جغرافي، لكن هنا داود بيقول على خلاف الآلهة الوثنية اللي كانت الشعوب اللي حوالين شعب الله بتعبد الآلهة دي، فإن وجود الرب الإله اللي احنا بنعبده لا يقتصر على مكان واحد، لكن كل البشر متاح أن يتكلوا عليه. سبب تاني داود بيقول إن احنا لازم نسبح الرب هو لأنه كلي القدرة والقوة. ويرسم داود صورة عن قدرة الرب في أنه إزاي بيثبت الجبال بقوته وبيتمنطق بالقدرة ويهدئ البحار ويتحكم في مطالع الصباح والمساء. والسبب السابع والأخير اللي بيقول عليه داود أنه إحنا لازم نسبح الرب ده لأنه متكفل بتسديد الاحتياجات المادية. فمن عدد 9 ل 13 بيرسم داود صورة بتوضح قد إيه الخير والغنى اللي الله أنعم بيه عليهم من خلال محصول الأرض. فبيقول في عدد 9 تعهدت الأرض وجعلتها تفيض تغنيها جدا، سواقي الله ملآنة ماء تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. فأنت يا رب مصدر الخير، أروي أتلامها مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها يعني بالمطر تجعلها لينة، تبارك غلتها. ويكمل عدد 11 كللت السنة بجودك. فلو السنة عبارة عن إنسان فهيكون لابس تاج ملكي، والتاج ده هو كرمك وإحسانك يا رب. وأثارك تقطر دسما، يعني سبلك مليانة بالخير كما لو كان في عربية في مزرعة بتوقع من كتر ما هي مليانة الخير طول الطريق. ويكمل عدد 12
تقطر مراعي البرية وتتنطق الأكام بالبهجة. يعني يا رب الهضاب بتلبس توب من الفرح. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، يعني الأودية تتغطى بكساء من الغلال، تهتف وأيضا تغني. يا رب بنعظمك ونسبح اسمك ونعظم شخصك من كل القلب. يا رب بنعظم اسمك لأنك سامع الصلاة وبابك مفتوح لكل البشر. يا رب ممتنين على غفرانك وإنك حررتنا من سلطان الخطية من خلال عملك على عود الصليب، ولأنك دفعت ثمن خطايانا وأنقذتنا من الخطية وعواقب الخطية. بنعظمك لأنك أنت اللي أخذت المبادرة واقتربت مننا. شكرا ليك لأنك بتستجيب لصلواتنا، فإحنا رب مش بنضارب الهوى، فأنت متكل جميع أقاصي الأرض، فأنت كلي القدرة والقوة. يا رب ضاع في قلوبنا اليقين بأنك متعهد بتسديد كل احتياجاتنا، في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل مر عليك وقت حسيت فيه إن المشكلة مش في إنك مش بتتقدم، لكن إنك بتحاول بس إنك تعيش وما تغرقش؟ هل فكرت يوم إن أعظم معجزة ممكن تحصل في إن ربنا ما يفتحش باب جديد قدامك، لكن منه يخرجك من المكان اللي انت المفروض انك حاسس ان نهايتك هتيجي فيه؟ الزاوية الخفية النهاردة هتكشف ان مش اعظم انتظار هو ان الرب يخرجك من المكان اللي كان المفترض انك تنتهي فيه. زي ما داود كتب كلمات المزمور: لم يكن يتحدث عن حفرة عادية بل عن جب الهلاك. هنتكلم النهاردة عن جب الهلاك، مكان بيبتلع القوة، بيستهلك الرجاء، بيجعل الإنسان بيحارب بس عشان يفضل واقف وعايش. هنا بتظهر زاوية خفية في أماكن الإنسان مش بيحتاج فيها لعدو عشان يسقطه، لكن الأرض نفسها بتسحبه لتحت. كل محاولة للنهوض بتصبح أصعب من اللي قبلها، كل خطوة بيعملها لقدام كأنها معركة ما بيتقدمش أبدا. لكن ربنا مش بيدي إيده بس للمساعدة ساعتها، لكن بينزل بنفسه لأعمق مكان وصل ليه الإنسان ويصنع ما لا يستطيع الإنسان أن يصنعه لنفسه. لاحظوا معايا كلمات داود، ما قالش ساعدني على الخروج، لكن قال أصعدني من جب الهلاك. أصعدني، كان فيه حفرة مش بتتعالج بالنصايح ولا تكسر بالإرادة البشرية ولا بتنتهي بمجرد مرور وقت، لكن بتحتاج لتدخل إلهي، بتحتاج ليد أقوى من الطين اللي الإنسان بيكون واقع فيه، يد ترفع الإنسان من مكان اللي ظن الجميع إنه هيفضل فيه للأبد. لكن القصة ما بتنتهيش هنا، القصة إن الرب ما بيكتفيش من إن هو بيخرجك من الحفرة، لأن الخروج وحده مش كفاية. كم من أشخاص خرجوا من أزمة وبعد كده عادوا إليها مرة أخرى؟ كم من أشخاص نجوا من سقوط لكن ما تغيروش من جواهم، سقطوا مرة تانية؟ الرب مش بيكتفي إن هو يرفعك، لكن أقام رجليه على صخرة، نقله من أرض متحركة إلى أساس ثابت، من عدم استقرار لثبات، من خوف من السقوط إلى قوة الوقوف. من حياة كانت بتدار بردود أفعال لحياة بتبنى على يقين. كل خطوة كانت مهددة وكل محاولة للتقدم كانت معرضة للتعثر. كل خطوة وكل معنى وكل اتجاه الرب يقف معاك ويثبتك، لأن الرب لا يغير موقعك فقط بل يغير الأساس الذي تقف عليه. وهنا الزاوية الخفية، أسلوب الله مش أنه ينقذك من الماضي بس، لكن أنه يبني ليك مستقبل لا يشبه الماضي. هو مش بينقذك من الانكسار، لكن بيؤسسك بحيث لا تعود للشخص نفسه اللي دخل المعركة القديمة. الرب ما بيصنعش ناجيين فقط، الرب يصنع ثابتين. لا يصنع أشخاصا خرجوا من الحفرة، بل أشخاص يقفون فوق الصخرة ويشهدون أن النعمة أقوى من السقوط. يد الله أعمق من أي حفرة، وإن ما عجزت السنوات عن إصلاحه وما عجزت أنت عن إصلاحه في نفسك، ربنا يقدر أن يغيره في لحظة فيك. الجب اللي ظن العدو إنه سيكون نهايتك هيصبح جزء من شهادتك، والمكان اللي امتلأ بالبكاء هيحكي يوم عن أمانة الله، لأن الله لا يخرج أبنائه من الحفرة في صمت بل يحول الإنقاذ إلى شهادة. يمكن الرسالة النهاردة موجهة لشخص بيشعر إنه مازال داخل الجب، جب الهلاك. لو كنت أنت الشخص ده اللي حاسس بكده، ما تبصش جوه عمق الحفرة اللي انت واقع فيها، بص لقوة الإيد اللي داخلة الحفرة ترفعك.
ما تنظرش للطين اللي تحت قدميك أو رجليك، انظر إلى الصخرة اللي ربنا بيعدها عشان يوقفك عليها. النهاية لا يحددها المكان اللي أنت سقطت فيه. الرب الذي قرر أن يقيمك من جديد هو اللي هيقرر يحطك في مكان ثابت. يمكن دلوقتي أنت مش شايف غير الطين، لكن ربنا شايف الصخرة كويس قوي اللي هيحطك ويثبتك عليها. ويمكن أنت مشغول بعمق الحفرة، لكن ربنا مشغول بارتفاع المكان اللي هيقيمك عليه، لأن يد الرب لا تتوقف عند إخراجك من حفرة السقوط، بل تمتد لتقودك إلى الثبات وإلى المصير اللي أعده لك. ثق في كلمة الله. في مزمور 40 آية 2 بيقول: وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. آمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ النهارده عندي ليك خبر مهم جدا. انت مش من العالم ده، امال انا منين؟ انت من عالم تاني. الكتاب المقدس في اهم من اهم الاجزاء في انجيل يوحنا صح 17، صلاه الرب يسوع للاب لاجل التلاميذ ولاجل الكنيسه، قال هذا الكلام: لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم، لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ايوه، هناك تأكيد شديد على هذه الهوية. من أنا؟ أنا مش من العالم ده، لأن أبويا مش من العالم ده، وأنا وارث للآب وأنا بعيش زيه. هو قال عن نفسه كده: مملكتي ليست من هذا العالم. احنا عندنا عالمين بنعيش فيهم. خليني أقولك الحقيقة دي: في عالم واقعي منظور ملموس، وهناك عالم روحي غير ملموس. لكن هذا العالم له علاقة بحضور الله في حياتنا، ملكوت الله في داخلنا. واحنا اخذنا هذه الهوية في الباسبور بتاعك، في الاي دي بتاعك. انت من عالم تاني، من عالم سماوي مش عالم ارضي، من مملكة اخرى، مملكة النور ولست من مملكة الظلم. عشان كده الرب يسوع بيسأل للكنيسة ان احفظهم من الشرير في هذا العالم، لكن انا ارسلهم الى هذا العالم برسالة النور في عالم مظلم. لست من هذا العالم. وبولس بيأكد علينا: لا تشاكلوا هذا الدهر. في رومية 12: تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. احنا ما ينفعش نبقى شبه العالم، محتاجين نهتم بما فوق، محتاجين لا نكنس كنوز لنا في الارض، احنا كنزنا في السماء، احنا البنك بتاعنا في السماء. احنا محتاجين نستثمر وقتنا ومجهودنا وفلوسنا لأجل عالم آخر. الرب أرسلك في هذا العالم لأنه في حياتك رسالة، في حياتك نور، في حياتك روح الله الذي يحيي هذا العالم المائت الشرير. لست من هذا العالم.

في أوقات كتيرة بنعيش العيشة دي، بنعند مع نفسنا على الفاضي، لأنه المنطق واللي تعودنا نشوفه واللي تعودنا نعيشه بقى هو الحقيقة اللي في حياتنا. كلمات الترنيمة اللي جاية كده بتقول له يا رب اطلقني حر، اطلقني حر. نفسي كلمات الترنيمة اللي جاية دي تكون صلاة، صلاة لينا كلنا. وانت بتسمع كلمات الترنيمة دي ولو انت عارفها قول بليز من فضلك معانا، فكر فيها وفكر في ظروفك، فكر في إدماناتك اللي ممكن تكون اتعودت عليها بقالك سنين طويلة وبقت جزء لا يتجزأ من ايه؟ من حياتك، وبقيت رافض انك تسمع انه على فكرة في أمل، في حرية ليك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم الأسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن الفشل، وأحيانا كتيرة قوي مش بنحب نتكلم عن الفشل، لكن النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفشل لما يكون وقود للنمو وللنجاح في حياتنا. النهاردة محتاجين ننزع فتيل الرعب اللي موجود جوانا من الفشل، اللي بيحول الفشل لوصمة عار في حياتنا، عكس ما يكون الفشل في حياتنا هو بداية جديدة ومعلومات جديدة للنجاح. بيقولوا دايما في نجاح وفي فشل، لكن الحقيقة اللي احنا محتاجين نتعلمها النهاردة ان في نجاح وفي فشل، بس الفشل ده وقود للنمو وللتعلم في حياتنا. الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو المسودة اللي بنكتب فيها قصة النجاح. خليني أسألك سؤال النهاردة بصراحة، إيه اللي منعك تسيب منطقة الراحة بتاعتك، منطقة الأنتخة بتاعتك؟ في الغالب هو خوفك من إنك تفشل، إنك تجرب مشروع ويفشل، إنك تدخل في علاقة وتفشل، أو تتعلم مهارة وتكتشف إنك مش شاطر فيها. إحنا تربينا إن الفشل ده نهاية، هي حكم بالإعدام على طموحنا وأهدافنا وأحلامنا. النهاردة أنا جاي أقول لك إن الفشل ده هو بنزين، هو وقود اللي هيحرك عربيتك للقمة. لو مش بتفشل يبقى أنت أكيد مش بتتحرك. ربنا بيعلمنا إن الخطأ ده جزء من بشريتنا، كل واحد من بني آدم بيغلط، مفيش حد ما بيغلطش. لكن الحكمة مش إنك ما تغلطش، لكن الحكمة في التصحيح والرجوع للبدايات عشان أبدأ بشكل جميل وصح، عشان أعرف أنجح وأكمل طريقي صح. ربنا خلقنا عشان نحاول، والمحاولة فيها الصح والغلط. الفشل هو نوع من أنواع السقطات في حياتنا، بس السقطة اللي في حياتنا والفشل اللي في حياتنا ممكن يسقل المعدن الجميل والرائع اللي جوه أرواحنا كلنا، ويخلينا أقوى وأكثر حكمة وخبرة في المستقبل. نفسيا في مفهوم اسمه عقلية النمو. أصحاب العقلية دي بيشوفوا الفشل كأنه معلومة قالت لهم قبل كده، يمكن حاولوا يتعلموها ومعرفوش. المعلومة دي بتقول لهم أن الطريق ده مقفول، ممكن تجرب طريق تاني عشان توصل للهدف بتاعك. منطقة الراحة هي منطقة النجاح المضمون، والنجاح المضمون للأسف ما بيعملش حاجة. لكن الفشل الذكي، لو حبينا نسميه فشل ذكي، هو اللي بيبني فيك خبرة حقيقية مش موجودة في كتاب ولا معلم حتى يقدر يديها لك. الفشل الحقيقي مش هو اللي جرب وما نجحش، الفشل الحقيقي هو اللي فضل قاعد في منطقة الراحة ومأنتخ، بيتفرج على اللي بيحاولوا حواليه وما بيحاولش يكون زيهم، ولا حتى بيحاول يكون أفضل منهم. خاف النهاردة من عدم المحاولة أكتر من إنك خايف من الفشل. اطلع النهاردة واغلط وتعلم. الوقود ده لازم يكون موجود معاك في الحياة، وقود الفشل اللي يقدر يقودك للنجاح، وفي المستقبل بينادي عليك النجاح. افشل بذكاء وانجح بقوة. توماس إديسون، وده اللي أنا هختم بيه الحلقة النهاردة، فشل في مرات كتيرة جدا جدا جدا أنه يصنع المصباح الكهربي، لكن ما فشلش في أنه يفضل مكمل في الفشل بتاعه، وعمل محاولات كتيرة
لغاية لما نجح في النهاية. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة، وقولوا يا رب أنا بصدق أن تقدر تحول الهزيمة لنصرة، أنا بصدق أنك تقدر تحول الفشل لدرس كبير ومحترم ورائع للنجاح يا رب في حياتي. يا رب أنا بشكرك لأن مهما سقطنا نقول لا تشمت بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. تعلمنا دايما يا رب أن المشكلة مش في السقوط، المشكلة مش في الفشل، لكن المشكلة الحقيقية أن أفضل فاشل وأفضل مستمر في إخفاقاتي. بشكرك لأنك دايما بتشجعني على النجاح، دايما بتمسك إيدي وبتعبر بي لأفاق جديدة ورائعة مع شخصك ومع الناس اللي حواليا. آمين.

0: يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

يقول الكتاب كده: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخلوا بيتك، أسجدوا في هيكل قدسك بخوفك. يا رب احنا بنيجي نتقدم قدامك النهاردة، ما أروع حضورك اللي يملأ عينينا ويملأ المشهد. أشبع إذا استيقظت بشبهك، جايين نعبدك ونعليك، نديك كل المجد والسلطان في وسطنا.

أشكرك لأنك أنت إلهي صخرتي حصني ومنقذي. نشكرك رب نقدر النهاردة نقول كده بإيمان، الساكن في ستر الإله القدير في ظل الحماية بيصحى ويبات، لا يخشى من ظلمة ولا من سهم بيطير. رب مقوم بيته على الصخر الثبات. إيماننا فيك، ثقتنا فيك رب، إعلان أنك أنت وحدك هو ملجأنا وسترنا. هاليلويا، مبارك اسمك.

زمان كان يشاوروا على الرب يسوع ويقولوا كده من هو هذا؟ فإن الريح والبحر أيضا يطيعانه. وسط ما تعلى الموج حوالينا من كل ناحية، في إله مكتوب عنه كده الرب في العلا أقدر. ده اللي هندي النهاردة كل إيماننا وثقتنا فيه، وإحنا بنقول له مش هنخاف يا رب، ولا هنعلن أننا تحت ضغط عدو الخير، لكن إحنا بنعلن النهاردة إيماننا فيك. وصوت إيماننا اللي بيعلن يا رب أنك أنت وحدك اللي فيك كل الكفاية يا رب، اللي فيك كل وعود صادقة بناخدها لحياتنا النهاردة. الرب بنفسه ياه يهوى هو اللي حمينا النهاردة، هو اللي يدينا القوة والستر والأمان.

نشكرك رب، قلوبنا ثابتة على أساس موعيدك. كل وعد يا رب اتكتب بالروح القدس، كل حرف في كلمتك احنا بناخد كلامك بنصدق يا رب. وعودك صادقة وأمينة، بنصدق كل وعودك. ده انت في الوعد أمين، مين أمين غيرك يا رب؟ ومين سند غيرك؟ ومين إله غيرك بينجي من الموت؟ مين إله غيرك مهما كانت الأرض متشققة لكن نقدر نبصر قوتك ومجدك كما قد رأيناك في قدسك؟ لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتانا تسبحانك، مبارك اسمك من كل الأهل. هاليلويا.

0: هاي انا ازيك؟
1: اهلا، احكي لك حكايه.
0: يا ريت.
1: كان يا مكان كنا طالعين زمان مصيف، وقبل ما نطلع بالعربيه حاجه دخلت في عيني، قعدت ادعك واغسل فيها، وطبعا ماما وبابا وبنت خالتي كلهم دخلوا في الحدوته. نحط ميه، نهوي، ندعك تاني، مفيش فايده، كانت بشعه. وكل ما غمض عيني توجعني اكتر، احساس مزعج بمعنى الكلمه. لو حسيته قبل كده هتعرف انا بتكلم عن ايه. اما رحنا طوارئ، وهناك المفاجاه، جوه عيني نملة دخلت جوه عيني، والألذ انها قبل ما تغرق من الدموع قفلت برجليها على الطبقة الشفافة اللي جوه عيني. يعني مش بس دخلت، لأ، دي حبست نفسها جوه عيني. الدكتور وقتها دخل استخدم أداة مخصوصة كده عشان يعرف يسحب النملة دي من عيني. وقتها وقت ما كان بيسحب يعني كانت وجعاني قوي، بعديها ارتحت راحة ما تتوصفش. بس ده خلاني أفكر قد إيه في حاجات في حياتنا، في حياتي وفي حياتك، بتحصل وبتوجعنا، نفضل نتعامل معاها على قدنا كده، نتجاهل، نهون، نستحمل، نسيب الناس اللي حوالينا يجربوا فينا، يجربوا يساعدونا، حتى هما بيبقى دوافعهم كويسة، بس هما مش شايفين زي ما احنا شايفين، ولا حاسين بالوجع زي ما انت حاسه. اللي انت محتاجه فعلا حد فاهم، حد متخصص، حد يقدر يتدخل ويشيل الحاجة اللي وجعك دي، واللي مستخبية واللي مش باينة لكن بتوجع قوي قوي قوي. هقولك على حاجة تعالى نفكر فيها مع بعض. لو في وجع جواك بقاله وقت مش بيروح، محتاج تطلب مساعدة، محتاج تطلب مشورة، تطلب علاج. ما تسيبش نفسك، ما تطنش على نفسك، لأن صحتك النفسية والروحية والجسدية كلها غالية، كلها مهمة. المساعدة مهما كانت غالية أو مكلفة، وجع الإهمال بيكون مكلف أكتر بكتير. أنا بصلي من قلبي ليك وليا وكل واحد وواحدة ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، ما تسكتش على وجعك، ربنا عايز يشفيك. بس خلي بالك، أنت محتاج تكون مستعد تدخله على الوجع ده حتى لو مؤلم شوية، عشان ترتاح راحة بجد.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 124، ترنيمة المصاعد لداود.
2: لولا الرب الذي كان لنا، ليقول إسرائيل، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذن لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا. إذن لجرفتنا المياه، لعبر السيل على أنفسنا، إذن لعبرت على أنفسنا المياه الطامية. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا. عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت حاسة إن في مقاومة جامدة قوي عشان أعرف أقعد قدام ربنا، فكنت بقوله الكلمات دي كل يوم. بقى بيبتدي بطريقة بتخليني مش عارفة ولا قادرة أقعد معاك، مش عارفة في إيه، بس اللي أنا عارفاه إن اللي ساكن فيا عظيم جدا، مش هبص على اللي معطلني دلوقتي ولا هحط عيني عليه. عناية هتبقى عليك أنت، أبويا وصديقي وحبيبي، أنت الهدف اللي أنا رايحاله، أنت النور اللي في حياتي. أشرق عليا وافتح كل ضلمة فيا، كل حتة سكنها عدوك أو رمى فيها أفكاره أو مشاعره. قدسني بالكامل ليك النهاردة، أحبك يا رب يا قوتي، أنت صخرتي وحصني وملجئي، ومفيش غيرك بمسك فيه بكل قوتي. أشكرك على نبع الحب الفايض من قلبك ليا، برفع عيني عليك بالكامل، بشيلها من على نفسي ومشاعري وجسمي وإنهاكه وبحطها عليك يا بويا. الروح القدس ياخدني لعرشك النهاردة وأشوف يسوع وهو واقف عن يمينك بيشفع فيا وبيغطيني ببره الكامل. أنا مقبولة في عرش النعمة، أنا محبوبة ومرضي عني ومرحب بيا، ممسوكة بإيدك القديرة، أنت مش مستغني عني، أنا مهمة عندك جدا وأنت فرحان بيا ومقدرني. وحسيت إن ربنا بالروح القدس كده كأنه بيقول لي: أنا عارف التحديات اللي بتعدوا فيها والمشاكل اللي بتقابلكم وبتترمي عليكم عشان ما تعرفوش تقعدوا معايا، وإن قعدتم تبقوا مشتتين ومش عارفين تستقبلوا حضوري الخاص المميز ليكم. وأنا بقدر جدا المجهود اللي بتعملوه لما بتصروا إنكم تقعدوا وتقفوا قدام المشاكل وتعب الجسد والإنهاك والذهن اللي بيفكر في ألف حاجة، وتقرروا إنكم تركنوا الأمور دي كلها على جنب وتقعدوا معايا. أنا مش باخد المجهود ده أمر عادي أو مسلم بيه، نوع الجهاد ده غالي علي قوي، هو صلاة في حد ذاته ولقاء معايا. أنا شايفه كده في عناية لما مش بتستسلموا وبتصروا إنكم تقعدوا بالرغم من كل حاجة وتفضلوا تعفروا مع روحكم ومع المعطلات دي، قلبي بيفرح. في حاجة خاصة بتوصل ليكم حتى لو كان وقت المعافرة طويل ووقت اللقاء الحقيقي قصير، لكن في الوقت القصير ده بتكونوا كأنكم مديتوا ايديكم بسرعة وخدتوا حاجة من جوه قلبي ليكم. ما تخافوش، مفيش دقيقة بتقضوها بصدق في محضري وتخرجوا فاضيين أبداً. عارفين ليه؟ لأن المايدة بتاعتكم معدة بالفعل وجاهزة، أنا مش بحضرها وانتم قاعدين معايا، أنا عارف أنا عايز أوصل لكم إيه كويس قوي. أنا مش بفكر هعمل إيه معاكم وانتم قاعدين قدامي، أنا من زمان قوي قوي مفكر فيكم وفي كل حاجة عايز أعملها معاكم وبيكم، كل شيء معد وجاهز، انتم بس تمدوا إيديكم. تعالوا المحضر أبوكم، ولما تلاقوا المعافرة شديدة ومستمرة الأيام اوعوا تستسلموا ليها، لأنها بتقول لكم إن في حاجة قوية جدا جاية ليكم، ده معاد استلامها، وفي عدو عايز يمنعها عنكم وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ما تاخدوهاش. وصيتي ليكم ما تدوش فرصة لعدوي وعدوكم يسرق قعدتكم معايا والوقت الخاص اللي بينا، ده المكان اللي بتفهموا فيه وبيحصل فيه تجديد الذهن، وده اللي بيساعدكم تتغيروا ويعاد تشكيلكم عشان تكونوا شبه يسوع، ودي الحرب الأساسية اللي عليكم. لو كل واحد منكم بأمانة اتأمل حياته وعلاقته بيا، هيلاقي التواجد في محضري من أكتر وأهم الأمور اللي دايماً بيتحارب فيها واللي أخدت وقت طويل في المعافرة عشان يقدر يتزبط فيها. لأنه المكان الحقيقي للنور والإعلان والتشكيل والفهم والتوبة وتجديد العهود والخروج بعد كده للعالم وانتم مستعدين وعارفين دوركم كويس قوي وفاهمين السكة تتمشي ازاي، فتكون نور حقيقي واضح غير مخفي، وتكون ملح صالح غير فاسد، فتقدروا تعملوا فرق في كل مكان تتحركوا فيه. عشان كده انتم خطر على مملكة العدو المتسلطة على العالم ده، وبكل طريقة مش عايز ده يحصل. عايز وجودكم يبقى تأثيره في أضيق الحدود، وده بيعمله بأنه في الأول يمنع أو يعطل قعدتكم ولقائكم بيا ويشتتكم بكل الطرق، وإذا نجح بيكمل لأن طريقته نجحت وللأسف اديتوه الفرصة يمنعكم عني، وإذا منجحش للآخر أو يبقى عطلكم على قد ما قدر. وبرضو للأسف في ناس بتبلع الطعم وتزهق بعد ما تعافر شوية، تروح قايمة وما تكملش تقف ليه وتاخد اللي في قلبي ليها. صدقوا إني عايز أقابلكم، صدقوا إن الروح القدس اللي فيكم يقدر يساعدكم إنكم تكتشفوا حيل العدو ومعطلاته، ويقدر كمان يساعدكم تقاوموا وتقفوا لروحكم. صدقوا في يسوع اللي واقف يشفع فيكم قدام عرش النعمة لواحد واحد منكم. انتم مش متسابين ولا منسيين ولا مش مهمين عند أبوكم، انتم غاليين قوي، ليكم مكانة في قلبه مش ممكن تتغير ولا تتزعزع. انتم أبناء، قاوموا وما تستسلموش، واستمتعوا بمحضر أبوكم وكلوا من المائدة المعدة ليكم، وتعالوا قدامي وأنا أفتح عيونكم وأذهانكم عشان تقدروا تفهموا أكتر وتستمتعوا بالشركة الحقيقية مع الآب والابن والروح القدس. آمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

كان في رجل أعمال أمريكي كل يوم يروح شركته، وفي وقت الغداء يروح يتغدى في مطعم جنب شركته، ودايما يشرب ويسكي مع الغداء. في يوم من الأيام ابنه الصغير أصر يروح معاه الشركة، ولما جت ساعة الغداء خد وراح المطعم. وهو في المطعم جه الموظف بتاع المطعم واللي هيجيب له الأكل، راح قال له تتغدى إيه يا فندم؟ كذا. طيب ابنك الغالي يتغدى ايه؟ كذا. الراجل عارف المشروب بتاعه فما بيسألش على المشروب، فبيسأل ابنه حبيبي تشرب ايه؟ الولد بكل تلقائية قال له انا هشرب زي بابا. الولد ما بيعرفش باباه هيشرب ايه. الاب اول ما سمع الجملة دي اترعب، وبسرعة قال للجرسون، قال له هات لنا 2 مانجا. ومن اليوم ده الاب قرر انه هيبطل تماما يشرب ويسكي. اللي عايز اطلع بيه من القصة دي ان ولادنا هيطلعوا مش زي ما احنا عايزين، زي ما احنا عايشين. هيشوفونا وهيعملوا زينا. من قلبي بترجى كل الاباء والامهات اللي بيشوفوني، ارجوك خلي ولادك يشوفوك بتصوم، يشوفوك بتصلي، يشوفوك بتخدم الفقراء، بتهتم بالغلابة والمساكين. كل ده هينطبع جواهم وهيعيشوه. من قلبي بتمنى لكم واتمنى لولادكم كل نجاح وكل تقدم.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير. معدنا النهاردة مع مزمور 65. مزمور 65 بيصنف على أنه مزمور شكر جماعي، فهو مزمور تسبيح مليان بمشاعر الرجاء والثقة والحماسة كرد فعل عن صلاح الله. وهنا داود بيكتب المزمور بدون أي ذكر للأعداء أو انتقام أو استغاثة من مشكلة كان بيواجهها. فبيقول الدارسين إن المزمور اتكتب بمناسبة احتفال في الهيكل أو ربما عيد الفطير أو عيد المظال. ويبتدي داود المزمور بإعلان واضح في عدد واحد لما بيقول لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. في سفر المزامير لما تيجي كلمة صهيون دايما بتكون مرادفة لكلمة أورشليم. ولك يوفى النذر، والنذر في العهد القديم كان عهد بيقطعه الشخص على نفسه بأنه يقدم عبادة لله مقابل أمنية أو طلب يرغب الشخص في أنه يحققها للرب. وبعدها داود يبتدي يعدد الأسباب ليه ينبغي أن نسبح الرب، ويبتدي يذكر مجموعة من الأسباب. أول سبب لأن الرب سامع الصلاة، فيقول في عدد 2 يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. فالله يا حبايب لا يكف عن سماع الصلاة، مش بس كده لكنه يسمع ويستجيب لما هو لخير طالبيه. السبب الثاني لأنه يغفر الخطية، وهنا داود بيذكر خطاياه وخطايا الشعب لما بيقول في عدد 3 آثام قد قويت علي، يعني تعاظمت وزادت وكثرت. معاصينا أنت تكفر عنها، يعني يا رب معاصينا وخطايانا أنت بتغطيها تمحوها أو تزيلها. فالكلمة الأصلية تعني ستر الخطية وستر لعواقب الخطية. فيبدو أن كان في خطية جماعية عظيمة كانت مصدر قلق في الوقت ده، وكان داود ممتن لمغفرة الرب ليها. لكن كمان يكمل داود يقول في سبب ثالث ليه أنا لازم أسبح الرب. السبب ده هو لأن الرب اقترب إلينا، هو اللي أخذ المبادرة مش إحنا اللي جرينا عليه. فعدد 4 بيقول طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. فنتيجة لغفران خطايانا أصبح لنا القدرة على الاقتراب من الله. لكن كمان السبب الرابع لأن الرب بيستجيب ويتدخل في وسط ظروفنا. ففي عدد 5 بيقول بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا. مخاوف هي إشارة إلى أعمال الله المخوفة الرهيبة، يعني بسبب كونك عادل يا رب أنت بتستجيب وبتتدخل وبتنقذنا من خلال أعمالك المعجزية اللي أنت بتعملها معانا. لكن كمان في سبب تاني ليه إحنا بنسبح الرب. السبب ده لأنه هو متكلنا. فبيقول داود يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة. ففي وقت كتابة المزمور كان لكل إله في الوقت ده نطاق سيطرة جغرافي، لكن هنا داود بيقول على خلاف الآلهة الوثنية اللي كانت الشعوب اللي حوالين شعب الله بتعبد الآلهة دي، فإن وجود الرب الإله اللي احنا بنعبده لا يقتصر على مكان واحد، لكن كل البشر متاح أن يتكلوا عليه. سبب تاني داود بيقول إن احنا لازم نسبح الرب هو لأنه كلي القدرة والقوة. ويرسم داود صورة عن قدرة الرب في إنه إزاي بيثبت الجبال بقوته وبيتمنطق بالقدرة ويهدئ البحار ويتحكم في مطالع الصباح والمساء. والسبب السابع والأخير اللي بيقول عليه داود إنه إحنا لازم نسبح الرب ده لأنه متكفل بتسديد الاحتياجات المادية. فمن عدد 9 ل 13 بيرسم داود صورة بتوضح قد إيه الخير والغنى اللي الله أنعم بيه عليهم من خلال محصول الأرض. فبيقول في عدد 9 تعهدت الأرض وجعلتها تفيض تغنيها جدا، سواقي الله ملآنة ماء تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. فأنت يا رب مصدر الخير، أروي أتلامها مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها يعني بالمطر تجعلها لينة، تبارك غلتها. ويكمل عدد 11 كللت السنة بجودك. فلو السنة عبارة عن إنسان فهيكون لابس تاج ملكي، والتاج ده هو كرمك وإحسانك يا رب. وأثارك تقطر دسما، يعني سبلك مليانة بالخير كما لو كان في عربية في مزرعة بتوقع من كتر ما هي مليانة الخير طول الطريق. ويكمل عدد 12
تقطر مراعي البرية وتتنطق الأكام بالبهجة. يعني يا رب الهضاب بتلبس توب من الفرح. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، يعني الأودية تتغطى بكساء من الغلال، تهتف وأيضا تغني. يا رب بنعظمك ونسبح اسمك ونعظم شخصك من كل القلب. يا رب بنعظم اسمك لأنك سامع الصلاة وبابك مفتوح لكل البشر. يا رب ممتنين على غفرانك وإنك حررتنا من سلطان الخطية من خلال عملك على عود الصليب، ولأنك دفعت ثمن خطايانا وأنقذتنا من الخطية وعواقب الخطية. بنعظمك لأنك أنت اللي أخذت المبادرة واقتربت مننا. شكرا ليك لأنك بتستجيب لصلواتنا، فإحنا رب مش بنضارب الهوى، فأنت متكل جميع أقاصي الأرض، فأنت كلي القدرة والقوة. يا رب ضاعف في قلوبنا اليقين بأنك متعهد بتسديد كل احتياجاتنا. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: مش هنسى لميت العين.

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل حسيت يوم إن ماضيك بيخليك تهرب من مقابلة الناس؟ أو إن في حاجات في حياتك بتتمنى إن ما كانش حد يعرفها عنك؟ ماذا لو أخبرتك إن لقاء واحد مع المسيح ممكن إنه يغير نظرتك لنفسك ويغير حياتك كلها؟ في يوم يبدو عادي جداً خرجت ست سامرية بتحمل جرتها متجهة إلى بير علشان تملى مية. كان يوم بيشبه كل الأيام اللي قبلها، لكن ما كانتش تعرف إن اليوم ده هيكون بداية حياة جديدة. وهنا بتظهر أول زاوية خفية. أحياناً بنخرج بندور عن احتياج صغير، لكن ربنا بيهيئ لنا لقاء بيغير حياتنا كلها. وصلت المرأة للبير وكان السيد المسيح طبعاً بيستناها. ما استناهاش في الهيكل ولا في مجمع، لكن عند المكان اللي كانت بتيجي ليه كل يوم. وده بيطمننا كلنا، الله بيعرف أين يجدنا حتى لما بنظن إننا تهنا وبعدنا عنه. كانت المرأة بتحمل ماضي تقيل جداً وبتتجنب الناس ونظراتهم، لكن لما نظر ليها يسوع ما بدأش بإدانتها، لكن بدأ بالحديث لقلبها وقال لها كده: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، في يوحنا 4:14. هنا بتظهر زاوية خفية. المسيح مش بيشوف خطايانا في الأول، لكن بيشوف احتياجنا ليه. هو شاف ساعتها قلب عطشان، قلب بيدور على شيء يملى فراغه. كان بيعرف إن العطش ده عمر ما فيه حاجة هترويه غير حضوره. وأثناء حديثهم مع بعض كشف ليها السيد المسيح حقيقة حياتها، مش عشان يكسرها، علشان يحررها. وهي ما هربتش وما تخبتش منه، لكن فضلت تسمع ليه للآخر لحد ما قلبها اتغير واتملى رجاء. وحصل شيء جميل جدا جدا بيقول عنه الكتاب: تركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. تركت جرتها لأنها وجدت ما هو أعظم من الماء. لما القلب بيتملي بالمسيح بتتغير الأولويات. الجرة والمية هي الاحتياج اللي جت المرأة الأول من أجلها، لكن لم تعد أهم شيء، فقد وجدت ماء الحياة. والمرأة كانت بتتخبى من الناس، هي نفسها ركضت للمدينة كلها عشان تقول: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، في يوحنا 4:29. نقلة عظيمة من امرأة بتخجل من ماضيها لشهدة وكارزة للمسيح، من شخص بيهرب من الناس لشخص بيدعو الناس ليأتوا إلى يسوع. هو ده عمل النعمة. الله مش بيمحو ماضينا، لكن بيحول القصة لشهادة بتشجع الآخرين. يمكن الحاجات اللي في ماضية أو أوجاعي تخليني أحس بالمخدومين أكتر في الخدمة. أنا دايماً كنت بقول قبل ما قابل يسوع: الله لا يمحو ماضية فقط، بل يحول قصتك لشهادة بتشجع بيها الآخرين. ممكن دلوقتي يكون في شخص بيسمعني بيقول: أنا ما استحقش أقرب من ربنا، أنا شخص وحش. لكن قصة السامرية بتقول العكس. المسيح هو اللي بادر، هو اللي بيجي، هو اللي بيفتح باب الرجاء، وهو اللي قادر يحول أي ألم إلى بداية جديدة. ممكن يكون الإنسان حامل جرح أو تشوه، أو شايف نفسه وحش، أو حاسس إنه هو بعيد عن ربنا جدا جدا لدرجة إنه ربنا رفضه. لكن دايما افتكر الله هو اللي انتظرها عند البير، لسه لحد دلوقتي بيستنى كل قلب عطشان، مش عشان شايف إن القلب ده وحش أو جواه خطايا. الله بيغفر، الله بيجدد القلب، الله بيرى إن الإنسان الجديد اللي بتستطيع نعمته أن تصنعه فيك، مش بيشوف الخطايا القديمة. خلي عندنا دايماً رجاء
إن الله وحده هو اللي قادر إنه يغير كل شيء جوانا. الله هو المبادر، هو اللي بياخد الخطوة الأولى. محبته هي اللي بتقدر تغير. إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية خفية جديدة من كلمة الله، ونشوف إزاي لقاء واحد مع المسيح يقدر إن هو يغير حياة إنسان إلى الأبد. إلى اللقاء، وليملأ المسيح قلوبكم بماء الحياة الذي لا ينضب.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان ان هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. على فكرة العلم زي ما فادنا، لكن بالحقيقة ما كانش صائب جدا في هذا الأمر، لأنه العلم بيقول إحنا مجرد تطور لتحتينا الحيوانات لمؤاخذة، لكن إحنا مش تطور لتحتينا، إحنا انعكاس للي فوقينا، إحنا صيرتنا في السماويات، إحنا انعكاس لرب المجد. والرب إدانا في صليبه هوية جديدة، والهوية دي مكتوبة بوضوح معلنة بوضوح في الكلمة في الكتاب المقدس. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مبسوط اكون معاكم مره تاني. اوعى تكون نسيت انا مين. هويتي في المسيح، هويتي الجديده. حاجه جميله جدا اتكتبت في بدايه الكتاب المقدس، لما الرب خلق الخليقه وجي خلق الانسان ان نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. معقوله انا وانت لما بنعيش اتباع للمسيح ونتولد ولاده جديده في بسبب دم يسوع الغالي لينا النهاردة ان احنا نكون مخلصين، وهو بيعني لينا في الكتاب المقدس ان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يسيروا اولاد الله. ما معنى الكلام ده؟ النهاردة انا مش هتكلم عن هويتي كابن، لكن عايز اتكلم الاول عن هويتي ان انا شبه الله. معقولة انه الانسان الحقير الضعيف البسيط الغلبان اللي عنده طبيعة بشرية محدودة يكون شبه الله؟ تخيل انه هي دي الدعوة وهي دي هويتك النهاردة، وده اللي مكتوب في العهد الجديد في رسالة بولس الرسول الى كنيسة روميا في اصحاح الثامن، سبق فعرفنا سبق فعيننا لكي نكون مشابهين صورة ابنه. احنا شبهه، الرب عايزنا نكون شبهه، مش شبهه الخارجي لأنه إلهنا ملهوش شكل في الجسد، الله روح، لكن إحنا شبهه، عايزنا نعيش شبهه، عايزنا نسلك زيه، عايزنا نتكلم زيه، عايزنا نحب زيه، عايز يدينا القدرة والإمكانية إن إحنا نعيش شبهه. يا بختك لو أنت النهاردة عارف الأمر ده، إنك مش مجرد إنسان عادي، أنت شبه الله، أنت شبه ابنه، وهي دي الدعوة وهو ده الغرض، إن إحنا نكون شبهه في البيت، شبهه في الشغل، شبهه مع أولادك مع أصدقائك في الشارع في الكنيسة، بتسلك بتتكلم بتعيش شبهه. أنت شبه المسيح.

0: يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

بصدق ومؤمن جدا بقوة التسبيح. شعب في القديم رب قال لهم لفوا حوالين أسوار أريحة، في اليوم الأخير هيهتفوا واللويين اللي قدامهم بالبوق وتسقط الأسوار. بولس وسيلة في السجن كانوا بيصلوا ويسبحان الله، يحصل إيه؟ تتفك القيود. الملائكة في السماء وهي بتسبح الرب وتقول قدوس قدوس، في أشعياء يقول لك وارتجت أساسات، فاهتزت أساسات العتب، قوة التسبيح. الترنيمة اللي جاية بتقول بالهتاف نعلن اسمه في كل الأرض بدون ما نخاف. الحتة اللي جاية بقى دي زي ما فيها قوة بتخوفني جدا، بتوقفني قدام نفسي ونقدم له الغالي وكل الأهداف. وكل مرة أجي أرنم الترنيمة جوايا أقول يا ترى أنت بتقدم الغالي، يا ترى كل أهدافك لمجد الرب، وحط نفسي في الحتة دي واكتشف الحل في الحتة اللي بعديها. نخلع كل الزيف قدامه لأنه النور، أجي اعترف بخطيتي قدامه، يكشف ما يفضحش، يكشف دواخلي ما يفضحهاش، أنا وهو لوحدينا، الزيف يتخلع في النور، فأقدر ساعتها أعلن اسمه في كل الأرض بدون ما أخاف. تعالوا نقف ونرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي ونعترف إنه فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة عن الفشل. الفشل بالنسبة لنا لازم يكون محطة بنزين، مش نهاية الطريق. النهاردة هنتكلم عن أكتر حاجة بتخلينا نرجع نترمي في حضن الأنتخة، دايرة الراحة، وما نخرجش منها تاني أبدا. الخوف من الفشل، أو بمعنى أدق، إحساسنا بالهزيمة لما بنجرب حاجة جديدة وما بتزبطش معانا من أول مرة. في العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة، السوشيال ميديا بتصدر لينا صور كتيرة قوي من النجاح، فبيتهيأ لنا ان اي خروج بره الدايرة دي، دايرة الراحة، من اول دقيقة ممكن يكون محفوف بالفشل وبمخاطر كتيرة جدا. لكن الحقيقة ان الفشل هو مجرد بيانات عندنا. يعني ايه بيانات؟ يعني لو جربت مهارة جديدة وفشلت، على فكرة انت ما خسرتش، انت عرفت طريقة بس مش شغالة، لكن في الاصل انت عرفت طريقة. المشكلة ان اذا كانت شغالة او مش شغالة مش هي دي المشكلة، لكن انت تعلمت حاجة جديدة النهاردة. الفشل برا منطقة الراحة هو زي محطة البنزين بالظبط، بنقف عندها غصب عننا عشان نفول التانك بتاعنا بتاع البنزين بتاعنا، بس مش عشان نعيش فيها طول عمرنا. شفناش حد قبل كده عايش في محطة بنزين، عشان نزود الخبرة بتاعتنا اللي تخلينا نكمل المشوار أسرع. روحيا مفيش مفهوم أجمل ولا أروع من المفهوم ده عن التوبة في حياتنا. التوبة في حياتنا هي البداية الجديدة، وكأن احنا بدأنا قبل كده وفشلنا وحاولنا وعملنا محاولات كتيرة، لكن جه الوقت لأن احنا نبدأ بداية جديدة. على فكرة ربنا مش بيحاسبنا بالضربة القاضية زي بتوع البوكس كده بالظبط، بالعكس، إلهنا هو إله الفرصة التانية والفرصة التالتة والفرصة المليون كمان. طول ما احنا عايشين بيدينا فرص كتيرة جدا عشان نتوب، عشان نبدأ بداية جديدة. الفشل الحقيقي في نظر ربنا هو اليأس والاستسلام للوقوع في الخطية طول الوقت. لكن الكتاب المقدس بيقول ان احنا وارد جدا ان احنا نخطئ، لكن بيعلمنا وبتعلمنا كلمة ربنا: لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم. يعني مفيش اي مشكلة خالص ان انا اقع، ان انا اسقط، لكن المشكلة ان افضل ساقط طول الوقت. دي رسالة لكل شاب النهاردة حاسس انه عك الدنيا بخطية معينة او بتعدي معين تجاه ربنا، وطول الوقت حاسس بالذنب ومش قادر ياخد خطوة لقدام. على فكرة الوقعة دي مش أهانة ليك، ده جزء من تدريبك الروحي عشان تتعلم التواضع. التواضع هو أن أنا أعيش نفسي، أعيش حقيقة نفسي، وتعرف أن قوتك الحقيقية جاية من فوق، لأنك ما تقدرش تخلص نفسك، لكن في إله يقدر يخلصك، مش بشطارتك أنت لكن بأمانته هو. تحدي النهاردة محتاج مواجهة مع النفس. أنا عايزك كده وإنت قاعد تسمعني دلوقتي، افتكر فشل قديم حصل في حياتك، افتكر انتكاسة معينة حصلت في حياتك لسه واجعك، لسه مخليك خايف تجرب مرة تانية. اكتب الفشل ده في ورقة، واكتب جنبه ثلاث حاجات اتعلمتها من التجربة دي. مش بس هقول أنا اتعلمت من الفشل إيه، لكن كمان أنا محتاج أعرف لو كنت نجحت بسهولة كان هيبقى شكلها ايه. انا مش بس محتاج اعرف الفشل في حياتي بس، لكن محتاج اتعلم ايه اللي انا اتعلمته من الفشل في حياتي. حول الوجع والفشل في حياتك لدرس مستفاد.
خبرة تستفاد بيها النهاردة تقدر تكمل بيها في حياتك، النهاردة تقدر تتصالح مع وقعاتك ومع سقطاتك، لأنها هي اللي بتصنع منك بطل لبكرة وبعده. اللي بيخاف من الوقوع عمره ما بيمشي، اللي بيخاف من الوقوع عمره ما هيمشي، واللي بيمشي لازم يقع ويقوم، لكن لما يقوم هيقوم أقوى. وده اللي احنا محتاجين نصدقه في الحياة. أول خطواتنا في الحياة أو أول خطوات اللي بنشوف فيها أبنائنا بيتعلموا المشي بنشوفهم بيقع كتير، لكن بيشجعهم حاجتين، إن احنا بنشجعهم، إن احنا بنمسك إيديهم، إن احنا بنقول لهم حاولوا مرة تانية إنكوا تمشوا من جديد، فبينجحوا إن هم يمشوا في المرات اللي بعد كده. لو أنت محتاج تشجيع من إلهك، تعال النهاردة وصلي الكلمات دي، قول يا رب أنا محتاج إن أنا أتشجع، أنا فشلت كتير وتهزمت كتير من خطايا كتير، ويمكن عكيت الدنيا في مواقف وفي علاقات كتيرة قوي في حياتي، ويمكن حاولت إن أنا أعدل من نفسي، يمكن حاولت إن أنا أطور من نفسي، يمكن حاولت إن أنا أوقف نفسي بنفسي، لكن أنا جاي النهاردة ومش عايز أشمت عدوي فيا، واتمسك بالوعد الكتاب الرائع والعظيم بتاعك، لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. الحقيقة أن وقعت بس الحقيقة التانية أن عندي إله بتسند عليه، تقدر يا رب تقومني من كل ضعف ومن كل خطية لبداية جديدة معاك. آمين.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

أبويا السماوي، عايز أشكرك على عمر عدى كنت شايلني وكنت حامل حملي يا رب، رافعني في كل موقف صعب، ماسكني وسندني في كل ظرف عديت بيه وحسيت ان انا مش قده، لكن انت يا رب كنت سندني، انت كنت شايلني، انت كنت حاملني على ايدك يا رب. اشكرك جدا، وعايز الوقت اللي باقي من عمري اقدمه بالكامل ليك، سجود وعباده لشخصك انت وحدك، لانك انت الوحيد اللي تستحق الحياه كلها تتعاش ليك يا رب. امين.

يحكى عن أتوبيس في مدينة زحمة جدا، كان مليان الأتوبيس ده بناس كتيرة في نهاية يوم طويل. الناس دي كانت كلها تعبانة ومرهقة، وبصراحة كانت باردة كده ناحية بعض، ناس عمالة تزعق في بعض وناس بتزق في بعض بقصد ومن غير قصد، محدش عارف. بقى طلعت ست حامل الأتوبيس الزحمة ده ولا حد وقف لها ولا أي حاجة. قرب الأتوبيس من محطة وابتدى سواق الأتوبيس ينادي على الكل بصوت عالي: يا جماعة أنا عارف إن اليوم كان طويل ومتعب على الكل، أنا مش في إيدي حاجة أقدر أعملها بحيث أغير الجو أو أخفي الزحمة، لكن في إيدي حاجة أعملها. لكل واحد نازل من الأوتوبيس أنا همد إيدي ليكم وافتحها، وإنت نازل ارمي كل مشاكلك بين إيديا، ماشي؟ ما تروحش بيتك بمشاكلك وما ترجعش لعيلتك بأحمالك، سيبها معايا، وأنا مروح هعدي على نهر وهفتح شباك الأوتوبيس وارمي كل مشاكلكم في مية النهر. وكأنه ظهر أوتوبيس تاني في يوم تاني مختلف، الناس كلها حالها اتبدل. الناس ابتدت تضحك جوه الأوتوبيس وابتدت تبتسم لبعض، واللي كان متجاهل اللي جنبه واللي حواليه ابتدى يبص للي حواليه ويبتسم لهم. وفعلا لما وصل المحطة وقف السواق وفتح ايده زي ما وعد، وابتدى كل واحد يعدي يعمل نفسه وكأنه بيرمي أحماله بين ايدين السواق. ناس كانت بتعمل كده وهي مبتسمة، وناس كانت بتعمل كده ودموعها على خدها. فضل السواق يعمل كده في كل محطة لغاية ما وصل عند النهر. يمكن ده عمل يبان إنساني ونبيل، بيحاول فيه شخص يخفف على اللي حواليه مع انه مش في ايده يحللهم مشاكلهم، بس في شخص موجود. الشخص ده هو الرب يسوع، نادى عليا ونادى عليك وقال كده: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. بيتنادى علينا ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. والجميل في الهنا اننا مش لازم نستنى في نهايه اليوم عشان نرمي احمال اليوم كله عليه، لكن ينفع في اي وقت من يومي وبعد اي موقف بمر فيه ارفع عيني ربنا واقول يا رب بحط بين ايديك مشاكلي ومصدق انك انت هتتولى امري، بحط بين ايديك الازمه وبصدق انك انت اللي عندك المخرج. ده مش بس كده، هو مش وعدني بس ان الازمه هتعدي، ده هو بنفسه وهيعدي معايا وسط الأزمة ومش هيسيبني أعدي فيها لوحدي. يا بختك ويا بختي لو أنا قادرة أرمي همي عند إلهي وارتاح، لأني مطمنة إنه راعية وأبويا واللي هيعدي بيا كل موقف وكل مشكلة وكل أزمة وكل معضلة مستحيلة.

0: يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.
1: على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب الإصحاح الثاني. يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، وأما أنتم فأهنتم الفقير؟ أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب، تحب قريبك كنفسك، فحسناً تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية، موبخين من الناموس كمتعدين، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضاً لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعدياً الناموس. هكذا تكلموا وهكذا فعلوا، كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيماناً ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم: امضيا بسلام، استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسناً تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برًا، ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك راحاب الزانية أيضًا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كم يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقول له يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه. فكره هو اللي يملاني، فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها. بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني أني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش أن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايماً تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنتي تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين. وده مش عيب ومش غلط، الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضو مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لان مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج، ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه ولنفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك قدام اي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة. صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

اتنين ستات كانوا قاعدين في النادي وكل واحدة معاها ابنها، وكان قدامهم عامل نظافة بينظف المكان. الأولى بتقول لابنها: عارف لو ما ذاكرتش هتسقط وهتفشل ومصيرك تبقى زي الراجل ده، تكنس وتمسح طول عمرك. التانية قالت لابنها: أنا نفسي تذاكر وتجتهد علشان تنجح وتتفوق ويبقالك مكانة كبيرة في المجتمع وتقدر تساعد الناس المحتاجة زي الراجل المحترم ده اللي بينظف لنا المكان، لكن ظروفه المادية صعبة. شايف الفرق بين كلام الأولى وكلام التانية؟ المعنى هو نفس المعنى، لكن الأولى سلبية، تسقط وتفشل ونظرة احتقار للراجل المحترم اللي بينظف، لكن التانية إيجابية، تنجح يبقالك مكانة حلوة في المجتمع تساعد الراجل المحترم. أرجوك قرر النهاردة إنك تبقى إيجابي، جرب الإيجابية وأرجوك راجعني، صدقني نتائجها مفيدة جدا جدا. عارف بدل ما تفضل تلوم ابنك إنه مش بيذاكر، شجع أقل الإيجابيات أقل المميزات، وكل ما تشجع الإيجابيات والمميزات السلبيات هتسقط لوحديها. أتمنى لك تبقى إيجابي في كل أمور حياتك.

صورتي بتطلع في مجلة، مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة، أنا عايش حلمي وباختصار.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير. معادنا النهاردة مع مزمور 65. مزمور 65 بيصنف على أنه مزمور شكر جماعي، فهو مزمور تسبيح مليان بمشاعر الرجاء والثقة والحماسة كرد فعل عن صلاح الله. وهنا داود بيكتب المزمور بدون أي ذكر للأعداء أو انتقام أو استغاثة من مشكلة كان بيواجهها. فبيقول الدارسين إن المزمور اتكتب بمناسبة احتفال في الهيكل أو ربما عيد الفطير أو عيد المظال. ويبتدي داود المزمور بإعلان واضح في عدد واحد لما بيقول لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. في سفر المزامير لما تيجي كلمة صهيون دايما بتكون مرادفة لكلمة أورشليم. ولك يوفى النذر، والنذر في العهد القديم كان عهد بيقطعه الشخص على نفسه بأنه يقدم عبادة لله مقابل أمنية أو طلب يرغب الشخص في أنه يحققها للرب. وبعدها داود يبتدي يعدد الأسباب ليه ينبغي أن نسبح الرب، ويبتدي يذكر مجموعة من الأسباب. أول سبب لأن الرب سامع الصلاة، فيقول في عدد 2 يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. فالله يا حبايب لا يكف عن سماع الصلاة، مش بس كده لكنه يسمع ويستجيب لما هو لخير طالبيه. السبب الثاني لأنه يغفر الخطية، وهنا داود بيذكر خطاياه وخطايا الشعب لما بيقول في عدد 3 آثام قد قويت علي، يعني تعاظمت وزادت وكثرت، معاصينا أنت تكفر عنها، يعني يا رب معاصينا وخطايانا أنت بتغطيها تمحوها أو تزيلها. فالكلمة الأصلية تعني ستر الخطية وستر لعواقب الخطية. فيبدو أن كان في خطية جماعية عظيمة كانت مصدر قلق في الوقت ده، وكان داود ممتن لمغفرة الرب ليها. لكن كمان يكمل داود يقول في سبب ثالث ليه أنا لازم أسبح الرب. السبب ده هو لأن الرب اقترب إلينا، هو اللي أخذ المبادرة مش إحنا اللي جرينا عليه. في عدد 4 بيقول طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. فنتيجة لغفران خطايانا أصبح لنا القدرة على الاقتراب من الله. لكن كمان السبب الرابع لأن الرب بيستجيب ويتدخل في وسط ظروفنا. ففي عدد 5 بيقول بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا. مخاوف هي إشارة إلى أعمال الله المخوفة الرهيبة، يعني بسبب كونك عادل يا رب أنت بتستجيب وبتتدخل وبتنقذنا من خلال أعمالك المعجزية اللي أنت بتعملها معانا. لكن كمان في سبب تاني ليه إحنا بنسبح الرب. السبب ده لأنه هو متكلنا. فبيقول داود يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة. ففي وقت كتابة المزمور كان لكل إله في الوقت ده نطاق سيطرة جغرافي، لكن هنا داود بيقول على خلاف الآلهة الوثنية اللي كانت الشعوب اللي حوالين شعب الله بتعبد الآلهة دي، فإن وجود الرب الإله اللي احنا بنعبده لا يقتصر على مكان واحد، لكن كل البشر متاح أن يتكلوا عليه. سبب تاني داود بيقول إن احنا لازم نسبح الرب هو لأنه كلي القدرة والقوة. ويرسم داود صورة عن قدرة الرب في إنه إزاي بيثبت الجبال بقوته وبيتمنطق بالقدرة ويهدئ البحار ويتحكم في مطالع الصباح والمساء. والسبب السابع والأخير اللي بيقول عليه داود إنه إحنا لازم نسبح الرب ده لأنه متكفل بتسديد الاحتياجات المادية. فمن عدد 9 ل 13 بيرسم داود صورة بتوضح قد إيه الخير والغنى اللي الله أنعم بيه عليهم من خلال محصول الأرض. فبيقول في عدد 9 تعهدت الأرض وجعلتها تفيض تغنيها جدا، سواقي الله ملآنة ماء تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. فأنت يا رب مصدر الخير، أروي أتلامها مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها يعني بالمطر تجعلها لينة، تبارك غلتها. ويكمل عدد 11 كللت السنة بجودك. فلو السنة عبارة عن إنسان فهيكون لابس تاج ملكي، والتاج ده هو كرمك وإحسانك يا رب. وأثارك تقطر دسما، يعني سبلك مليانة بالخير كما لو كان في عربية في مزرعة بتوقع من كتر ما هي مليانة الخير طول الطريق. ويكمل عدد 12
تقطر مراعي البرية وتتنطق الأكام بالبهجة. يعني يا رب الهضاب بتلبس توب من الفرح. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، يعني الأودية تتغطى بكساء من الغلال، تهتف وأيضا تغني. يا رب بنعظمك ونسبح اسمك ونعظم شخصك من كل القلب. يا رب بنعظم اسمك لأنك سامع الصلاة وبابك مفتوح لكل البشر. يا رب ممتنين على غفرانك وإنك حررتنا من سلطان الخطية من خلال عملك على عود الصليب، ولأنك دفعت ثمن خطايانا وأنقذتنا من الخطية وعواقب الخطية. بنعظمك لأنك أنت اللي أخذت المبادرة واقتربت مننا. شكرا ليك لأنك بتستجيب لصلواتنا، فإحنا رب مش بنضارب الهوى، فأنت متكل جميع أقاصي الأرض، فأنت كلي القدرة والقوة. يا رب ضاع في قلوبنا اليقين بأنك متعهد بتسديد كل احتياجاتنا. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

حين يضمنا الحضن الذي لا يغلق أبداً. أهلاً بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، وزوايا خفية. أحياناً أكبر خوف بيحرك حياتنا كلها هو خوف محدش شايفه، الخوف من إن حد مهم في حياتنا يمشي، أو إننا مش كفاية، الخوف إننا نتحب النهاردة ونتساب بكرة. الخوف ده بيخلينا نسكت عن وجع ما ينفعش نسكت عليه، ويخلينا نتمسك بعلاقات بتكسرنا، بيخلينا كمان نوافق على فتات الحب اللي بناخده لأننا مقتنعين إننا ما نستحقش أكتر من كده. في ناس بتخاف ترفض طلب مش لأنها مقتنعة، لكن عشان خايفة تخسر القبول، وفي ناس بتفضل طول عمرها بتحاول تثبت إنها تستحق الحب لأن في يوم من الأيام حد مهم في حياتها خلاها تصدق إنها مش كافية. لكن النهاردة هنكتشف إن في حب مختلف، حب لا يتراجع ولا ينسحب ولا يتغير، حب كده جاي يقولك النهاردة حتى لو الكل مشي أنا باقي معاك دايما طول الرحلة، وحتى الشيخوخة، وحتى لحد ما تجيني هفضل معاك. داود النبي كده قال في المزامير: أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. حقيقي دي كلمة ربنا، وهي دي الحق. الرفض بيسيب أثر عميق في النفس، يمكن يكون رفض من أب أو أم أو صديق أو شريك حياة، وأحياناً بيكون رفض من شخص كنا نتمنى يسمعنا أو يفهمنا. لكن المشكلة إننا بنبدأ نبني هويتنا وقيمتنا على اللي حصل معانا، فبنقول أكيد أنا السبب، أكيد فيا حاجة غلط، أكيد لو كنت أفضل ما كانوش سابوني. لكن الحقيقة مختلفة، الرفض اللي تعرضت له مش هو اللي بيحدد قيمتك، الله وحده هو اللي بيحدد هويتك. المزمور بيعلن بقوة إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضموني، مزمور 27 وآية 10. حتى لو خذلك أقرب الناس ليك، في حضن لا يغلق. إحنا كبشر أحياناً بنحب بشروط، لو نجحت، لو اتغيرت، لو بقيت شبه توقعاتنا. لكن محبة الله مختلفة تماماً، هو مش بيقولك تعالى لما بتكون كويس، لكن بيقولك تعالى زي ما انت، بضعفك، بحيرتك، بنقصك، بأسئلتك، كسورك، ماضيك. فأفسس بيقول: الذي فيه أيضا نلنا نصيبا حسب القصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. أفسس 1:11: كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم. أفسس 1:4: قبل ما تنجح، قبل ما تفشل، كان في اختيار إلهي مبني على المحبة، أنت مقبول ومختار. الشيء المريح في علاقتنا بيسوع أنه لا يعمل مع الرفض لمجرد فكرة، هو اختبره، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، يوحنا 1:11. هو تم رفضه، إساءة فهمه، تركه من أقرب الناس ليه، لكنه اختار إنه يحمل الألم ده كله علشان إحنا ما نبقاش أسرى ليه. عشان كده لما بتيجي بوجعك باختيارك بتفتح قلبك ليه، هو مش بيقولك أنا فهمك نظرياً، لأ، هو بيقول أنا عبرت في الطريق ده، أنا حاسس بيك كلياً، حاسس بكل إحساس أنت بتتوجع منه. خوفك من رفض خلاك تتنازل عن حدودك، خلاك تتحط، خلاك تبقى في أماكن بتؤذيك، خلاك بتربط قيمتك برضا الناس حواليك. الحقيقة المؤلمة هي الإنسان اللي ما بيعرفش إنه مقبول في المسيح بيقضي عمره كله بيدور على القبول في أماكن غلط.
لكن لما القلب بيستقر في محبة الله بيتحرر، بياخد سلام عجيب، بياخد هدوء، مش لأنه ما عادش محتاج للناس، لأ، لأنه ما عادش بيستمد قيمته منهم. ودي وعود الله للقلب الخايف. هل تنسى الأم رضعها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك، هوذا على كفي نقشتك. أشعياء 49 وآية 15. اكسر يا رب الكذبة اللي بتقول إن قيمتنا مرتبطة بقبول الناس، وعلمنا نلاقي أمنا الحقيقي فيك. ساعدنا ما نعيش أسرى للخوف، بل أبناء واثقين في محبتك. فكرنا دايما بوعدك، لا أهملك ولا أتركك، فنرتاح ونصدق ونعيش أحرار. آمين.

حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.

يا رب اغفر لنا لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو. النهاردة عايزين نتكلم عن الهوية، أنا مين في المسيح. النهاردة عايز أقولك أنت صديق المسيح، أنت صديق المسيح. تخيل إن إحنا مدعوين دعوة أن نعيش في صداقة، وده اللي اتقال عن إبراهيم، هو خليل المسيح. الرب اتكلم الكلمات دي وبيقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء، قد سميتكم أصدقاء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. إنجيل يوحنا 15:15 إعلان عظيم عن هويتنا كأحباء وأصدقاء. الله عايزك في صداقة، في علاقة قريبة، يجي كده يقول لك ويحكي معاك ويخبرك بأمور أتية ويكلمك عن الآب، وتبقى في رحلة صداقة وشراقة مع هذا الصديق. أنت دعوتك أن تكون صديق. يوحنا المعمدان قال كده، قال إن أنا صديق العريس، من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذ فرحي هذا قد كمل. أيوة أنت صديق العريس. أنا فاكر قوي في الفرح بتاعي صديقي اللي قعد يوضب العرس، اللي قعد يزبط الأمور، اللي أخدني من بيتي، اللي رتب الكنيسة. وده دعوتنا كأصدقاء، إن احنا نكون في علاقة حميمة قريبة مع العريس، وإن احنا نعد له الطريق ونعد له العرس، وإن احنا فرحنا إن نشوف العريس بيجي وبحضوره ويخلص كل الناس اللي حولنا. أنت صديق العريس عشان تكون قريب منه، وعشان تعد له الطريق لكي يأتي ثانية ويجد العروس جاهزة له. تعالوا نعيش بهذه الهوية، أن نكون أصدقاء، أن نكون أحبائه، أن نكون مقربين له جدا، أن احنا نسمع لصوت قلبه، وأن احنا نقترب منه، وأن احنا نعد له العرس. أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجره؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جداً لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي ثقتي واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أندخ. حلقتنا النهاردة عن فوبيا المجهول، الحاجات اللي بنخاف منها لأنها مجهولة بالنسبة لنا، أو الوحش اللي تحت السرير. عارفين وإحنا صغيرين لما كنا بنخاف والدنيا تكون ضلمة حوالينا، وبنتخيل إن في وحش أو كائن شرير موجود تحت السرير، لكن أول ما النور ينور، أول ما حد يكون موجود معانا، الوحش ده بيختفي ويتلاشى من قدامنا. لما كبرنا بقى، الوحش ده بقى اسمه المجهول. ومين فينا مش بيخاف من المجهول؟ مثلا لو سبت شغلي هصرف منين؟ لو دخلت الكورس ده وفشلت فيه هيبقى شكلي ايه قدام الناس؟ الخوف ده سيستم حماية ربنا خلقه جوانا، خلقه في عقلنا، بس للأسف احيانا كتيرة قوي بيتحول لفرامل بتبوظ الموتور بتاعنا وبتاع حياتنا. في كلمة ربنا دايما، الكلمة دي بتطمن القلب، بيقول لنا كل يوم لمدة 366 يوم في السنة لا تخافوا، عشان يدينا الجرأة ان احنا نخطي لقدام. مش عشان الطريق سهل بنخطي لقدام، لكن عشان اللي صنع الطريق ده هو بنفسه اللي ماشي معانا. الإيمان في جوهره أصلا هو ثقة في المجهول. بتقول كلمة ربنا هو الإيقان بأمور لا ترى، رغم ان انا مش شايفها، رغم انها مجهولة، لكن انا مصدق انه معايا. يعني تمشي وانت مش شايف اخر الشارع، بس واثق في صاحب الشارع. الخوف بيصغر النفس لكن الثقة في ربنا بتكبرها كل يوم. ما تخليش الخوف من بكرة يسرق منك النهاردة. تعال معايا كده، وممكن نمسك ورقة وقلم او نفكر بطريقة عملية شوية. اكتب اكتر حاجة ممكن تخوفك في الحياة ممكن تحصل لو خرجت من منطقة الراحة بتاعتك، لو خرجت من الأنتخة بتاعتك. وبعدين اسأل نفسك سؤال، ولو حصلت الحاجة دي ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ يعني انا لو خدت الخطوة الجريئة دي ايه اللي ممكن يحصل؟ هتكتشف ان عقلك بيهول الأمور كتير، والوحش اللي تحت السرير اللي اتكلمنا عنه في البداية بيختفي بمجرد ما بنولع النور. ونورنا في الحياة هو المواجهة، ان احنا نواجه مخاوفنا. الخوف مش هيختفي، بس انت اللي هتنتصر عليه بمساعدة ربنا في حياتك. يا رب بشكرك لأنك خلقت جوانا الخوف مش عشان يسحبنا لورا، لكن عشان يكون حماية لينا ويزقنا لقدام. بشكرك لأنك طول الوقت من خلال كلمتك بتشجعنا عشان نكون مقدمين ونطلع لقدام طول الوقت. بشكرك لأنك عايزنا نمشي لقدام، نمشي في سكة النجاح. مش هنعرف نمشي فيها لوحدينا، ومش هنعرف نقابل المجهول وحدينا، لكن نقدر يا رب بمساعدتك ومعيتك لينا نقدر نواجه المجهول وننتصر عليه ونطلع بره دايرة الراحة بتاعتنا.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، آمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها، سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين.

أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. الحجر الذي رفضه البناؤون قصار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح به. مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب. إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته.

يا رب في السماوات رحمتك، أمانتك إلى الغمام. ما أكرم رحمتك يا الله، فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون، يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمتك تسقيهم، لأن عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نوراً.

نفسي الوقت الجاي كده نكون بنتحد مع بعض في الصلاة. مش ممكن حد يكون حاسس بالوجع والألم، محدش يقدر يحس ولا يشعر غير يسوع. هو الوحيد اللي حاسس، هو الوحيد اللي سامع، هو الوحيد اللي شايف. عشان كده تعالوا نتحد مع بعض ونقول يا رب انت الله اللي ليك كل القوة، ليك كل القدرة، ليك كل السلطان. انت اللي بتشق البحور، انت اللي بتحط ملوك وتشيل ملوك، انت اللي بتشيل الجبال وتغير اماكنها. يا رب انت عظيم رائع وليك كل القوة وليك كل السلطان. يا رب تعالى، يا رب تعالى، يا رب من فضلك بنصلي لك يا رب انك تيجي يا رب كده تشق السماوات وتنزل. يا رب تعالى، ولادك بيصرخوا ليك، ولادك محتاجينك، ولادك موجوعين متألمين، وانت الوحيد يا رب اللي تقدر تعزي، انت الوحيد اللي تقدر تطبطب. يا رب مد ايدك يا رب، جايين بنصرخ بنصرخ يا رب انك تيجي يا رب وتمد ايدك. يا رب يا رب غير يا رب الاوضاع، انت اللي تقدر توقف يا رب، تشفي يا رب القلوب الموجوعة، تسمع يا رب القلوب اللي بتصرخ ليك يا رب كل ثانية. تعالى يا رب، تعالى يا رب، تعالى يا رب، تعالى يا رب.

انا خايفه اسالك اذا تعرف الترزي ولا لا، لاطلع انا وشويه ناس تانيه هم اللي لسه عارفين مين هو الترزي. زمان كنا نروح للترزي مخصوص عشان نعمل فستان او بدله لمناسبه مهمه، دلوقتي كله جاهز، تدخل المحل تشوف مقاسك تشتري وخلاص. بس المشكله مش كل مقاس 40 هو فعلا 40، يعني انا ممكن يكون مقاسي 40 بس دراعي اطول او رجلي اقصر. المقاسات مش دايما بتفهمنا، بس الترزي بيفهم. الترزي ما يشوفكش رقم، هو شايف الباترون او النموذج بتاعك، عارفك، عارف ان الاستاذ بديع محتاج يزود حته هنا، ومدام ميري لازم الكم يقصر سنه. هو بيظبط الحاجه على شخصك، هو بيظبط الحاجه على شخصك مش على مقاسك. وانا بفكر مش ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا؟ احنا في الحياه بنتحط في نفس القوالب، دي بنت ده ولد، ده عصبي دي حساسة، ده أغنى واحد دي مغرورة، وننسى إن ورا كل واحد فينا باترون خاص جدا. ربنا مش بيتعامل معايا على إني نمط ولا حالة، عارفني وعارفك بالاسم وبالقلب، عارف أنا ليه بتصرف كده في الموقف ده، جواه إيه، اتشكلت إزاي، اتكسرت إمتى، وليه لما بيحصل الحاجة الفلانية قلبي بيتوجع. بس تعال أقولك المفاجأة بقى، هو فهمني وفهمك أكتر ما إحنا فاهمين نفسينا. يعني انا مرات كتير اقول مفيش حد فاهمني، بس يمكن انا كمان مش فاهمه نفسي. هو الوحيد اللي فاهمني، هو الوحيد اللي بيحبني، هو الوحيد اللي عايز يظبط ويشكل فيا ويشفي فيا، بس على شكلي انا مش زي حد تاني. فبدل ما انت تدور وانا ادور على راحتي في اي مكان، انا محتاجه اخد راحتي معاه. هو الوحيد اللي مش هيقيسك على حد، بس هيشتغل عليك بشخصك وبمحبه ونعمه.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 143، مزمور لداود.
2: يا رب اسمع صلاتي وأصغي إلى تضرعاتي، بأمانتك استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر قدامك حي. لأن العدو قد اضطهد نفسي، سحق إلى الأرض حياتي، أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر. أعيت في روحي، تحير في داخلي قلبي، تذكرت أيام القدم، لهكت بكل أعمالك، بصنائع يديك أتأمل. بسطت إليك يدي، نفسي نحوك كأرض يابسة. أسرع أجبني يا رب، فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني، فأشبه الهابطين في الجب. أسمعني رحمتك في الغدات، لأني عليك توكلت. عرفني الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، إليك التجأت. علمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستوية، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الضيق نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتبيد كل مضايقي نفسي، لأني أنا عبدك.

انت انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظرك احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرزكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك إنك شخص محب ومضحي، اجتهد إنك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد إنك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد إنك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود إنك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على أمر معين أو تظهر صورة مختلفة. أنتم أولاد الله، أولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه إبليس. ادي الروح القدس الفرصة إنه يساعدك إنك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الأمور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

الفنان القدير فريد شوقي قال: قبل ما احترف التمثيل كنت هاوي، وكنت بعشق يوسف وهبي، وكنت بقلده باحتراف للدرجة لما قلده في البيت الجيران يفكروا ان في مسرحية او فيلم بيتزاع ليوسف وهبي. قال: ولما قررت الاحتراف جه امتحاني قدام يوسف وهبي، قال وقال لي مثل، فقلت مع نفسي اقلده. قال وقلدته باحتراف شديد جدا. قال فوجئت بعد ما قلدته وانا فكرت ان هيتبسط قوي. قال له: انت بتقلدني؟ انت غبي، انت اسمك فريد شوقي، خليك فريد شوقي. قال وده كان الدرس الاول ليا في الحياة الفنية، ان اكون فريد شوقي. يا كل اللي بتشوفني اوعى تقلد حد، عارف ليه؟ لان انت موهوب، انت متميز، انت الله وضع فيك قدرات وامكانيات خاصة مش موجودة في حد تاني ابدا. ايه رأيك لو ان عادل امام كان قلد فؤاد المهندس، او ان سمير غانم كان قلد مثلا عبد السلام النابلسي؟ ايه رأيك؟ عارف لو فريد شوقي كان قلد يوسف وهبي في حياته كان يبقى ماسخ. زمان الفيلسوف الكبير نيتشه كان بيقول لتلاميذه: كن نفسك تتبعني، ارجوك فكر كويس ان الله وضع فيك قدرات خاصة جدا لرسالة خاصة جدا عايزك انت تعملها، فخرج كل القدرات والمواهب الخاصة اللي فيك واستخدمها، وانت شخص موهوب ومتميز.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. خليني أسأل سؤال النهاردة، لو كل الناس هيعرفوك بأكبر غلطة عملتها في حياتك، يا ترى هتعمل إيه؟ لو كل مرة يسمعوا اسمك يفتكروا ماضيك مش الشخص اللي انت بقيت عليه دلوقتي. كم واحد فينا بيعيش أسير نظرة الناس؟ وكم واحد فقد الرجاء لأنه صدق إن الماضي هو آخر كلمة في حياته؟ تعالوا النهاردة في حلقة زوايا خفية نكتشف زاوية ما انتبهناش ليها ممكن جداً تحرمنا من الحياة اللي ربنا قصدها لينا. زاوية النهاردة اسمها مريم المجدلية، عندما لا يكون ماضيك هو هويتك. في نظر الناس كان من السهل أن تختزل مريم المجدلية في ماضيها، لكن يسوع ما عملش كده. الكتاب المقدس بيقول: وبعد ذلك كان يسير في كل مدينة وقرية ومعه الاثنى عشر وبعض النساء، ومريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين. لوقا 8:1-2. الكتاب لم يخفي ماضيها، لكنه أظهر أيضا قوة النعمة اللي غيرت حياتها. الله لم يرى امرأة انتهت، بل رأى إنسانة تستحق أن تتحرر. حررها، عاد ليها كرامتها، منحها بداية جديدة. وهنا بتظهر زاوية خفية، مش المشكلة دايما في الماضي، المشكلة في إننا بنسمح له إنه يصبح هويتنا، فبنقول أنا فشلت، أنا سقطت، أنا لا أصلح. لكن هناك فرق كبير جدا بين إن يكون ليك ماضي بإنك تعيش أسير للماضي ده. النعمة ما بتنكرش اللي حصل لينا في الماضي، لكنها بترفض أن يكون الماضي ده هو اللي بيعرفك، هو اللي بيشخصنك، هو اللي بيحدد مين أنت. بولس الرسول بيقول: إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، هوذا الكل قد صار جديدا. كورنثس الثانية 5:17. بعد كده حصل أعظم صباح في التاريخ، القبر الفاضي اللي أصبح فاضي. التلاميذ كانوا في حيرة، لكن مين كانت أول إنسانة قابلت الرب يسوع بعد قيامته؟ هي مريم المجدلية. بيقول الإنجيل: وبعدما قام باكرا ظهر أولا لمريم المجدلية، ظهر أولا لمريم المجدلية. مرقس 16:9. يا لها من نعمة، نعمة الله. المرأة اللي كان رفضها المجتمع، الكل رفضها، اختارها المسيح لتكون أول شاهدة على القيامة. والأمر ما توقفش عند ده بس، لكن قال لها كده: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم، يوحنا 20:17، قولي لهم لقد أصبحت أول من يحمل خبر القيامة، قولي لهم. اللي كان الناس بيظنوا إن قصتها انتهت، جعلها الله بداية لرسالة عظيمة. كم مرة بيمنعنا ماضينا من خدمة الله؟ ليس لأن الله يرفضنا، بل لأننا نحن لا نصدق إنه غفر لنا، فنعيش تحت ثقل الذنب، وبنسمع لأصوات الناس أن تكون أعلى من صوت المسيح. لكن اسمع ما يقوله الرب: لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا. أشعياء 43:18-19. الله مش بيعيش في ماضيك، لكن بيعيش في حاضرك وبيقودك نحو مستقبلك. وهقول لكم تاني، الله لا يدعو المؤهلين بل يؤهل المدعوين. احنا في الطريق معاه كل حاجة وحشة فينا بتسقط. ويمكن الزاوية الخفية النهاردة بتقول ان اكبر سجن انت مش بتعيش فيه، اكبر سجن لا تعيش فيه ليس ما يقوله الناس، لكن ما تقوله انت عن نفسك. يعني مش اللي الناس بتقوله، لكن اللي انت بتقوله عن نفسك بيحدد هويتك. هل أنت لسه بتعرف نفسك بخطية قديمة أو بفشل قديم أو بجرح حصل زمان؟ إذا كان المسيح قد غفر
ليه أنت لسه بتحاكم نفسك إذا قد كان دعا مريم المجدلية لتحمل أعظم رسالة؟ فهو أيضاً قادر أن يستخدم حياتك مهما كان مضيق. إذا كنت تشعر النهاردة إن الماضي بيلحقك وبيحدد هويتك، افتكر الناس ممكن يفتكروا اللي أنت كنت عليه زمان، لكن الله بيناديك للي خلقك علشان تكونه. النعمة يمكن مش بتقطع الصفحة القديمة أو الماضي، لكن بتكتب فصل جديد بالكامل. فما تخليش قصة الأمس أو الماضي يحرمك من دعوة دعاك ليها الله اليوم، وما تسمحش للذنب إنه يسرق منك المستقبل اللي أعده الله لك. أشوفكم في الحلقة الجاية مع زاوية خفية جديدة بتكشف فيها إزاي ربنا بيغير أعماق الإنسان قبل أن يغير ظروفه. إلى اللقاء جديد، وربنا يبارك حياتك.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح هدر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته، كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين تلاتة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين تلاتة، أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا مع بعض دقيقتين تلاتة في هويتنا المعطى لنا التي أعطيت لنا في صليب يسوع، من نحن في المسيح. الحلقة السابقة دقيقتين ثلاثة اللي فاتوا لو تفتكروا كنا بنتكلم عن الكنيسة وعن المشهد الجميل اللي حصل في قيصرية فيلبس. كان هناك إعلان عن هويتنا ككنيسة، لكن هناك أيضا إعلان آخر وده اللي أنا عايز أقف عنده، أنت وأنا الصخرة. وده اللي الرب قاله لبطرس، الرب قال لبطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الاسم اليوناني بتاعه بيتروس، وبيتروس هو الصخرة الصغيرة اللي متاخدة من الصخرة الكبيرة. الصخرة هو يسوع المسيح بيترا، والرب كأنه بيقول لبطرس أنت مني، أنت الصخرة الصغيرة اللي مني، أنت الشريك الطبيعة الإلهية، أنت الصخرة. لكن هل بطرس هو الصخرة ولا المعنى الأعمق أنه الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي؟ وده اللي بطرس قال له رد بيه على المسيح لما المسيح سأل أنا مين، قال له بطرس قال له أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. يسوع المسيح ابن الله الحي فيا يجعلني صخرة، يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فيا فيجعل من طبيعتي طبيعة مختلفة، وأكون أنا بيتروس اللي متاخد من بيترا، أنا الصخرة اللي الرب عايز يبني عليها الكنيسة. الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي في أعماقي وفي قلبي يجعلني هذه الصخرة. وعشان كده بطرس في رسالته يقول مبنيين كحجارة حية، احنا كلنا مع بعض مجرد حجارة، مجرد أنية خزفية ضعيفة، لكن يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فينا يجعلنا الصخرة. الرب يعطيك أن تكون صخرة حية، وأن يعطيك أن تكون هذه الصخرة اللي مليانة إيمان وجراءة مثل بطرس. أنت صخرة للمسيح.

يا رب انت مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهارده ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة بعنوان لا تنظر إلى الوراء. لو خدت خطوة في علاقتك مع ربنا أو في حاجة ربنا فتحها قدامك، لا تنظر إلى الوراء. يمكن أصعب لحظة مش بداية الطريق، لكن أصعب لحظة هي الاستمرار، إن أنا أكمل وأنا ماشي في الطريق. ليه؟ لأن كتير من الناس بيبدأوا خطوات كتيرة ومهمة في حياتهم، لكن قليلين من الناس اللي بيكملوا السكة ويكملوا الطريق. ليه بيحصل ان الناس بتبدأ ومش بتعرف تكمل، او ناس كتيرة بتبدأ لكن مش بتستمر؟ لان الماضي ببساطة بيناديهم. تعالوا ناخد شعب اسرائيل كمثال. بعد ما خرج من العبودية شعب اسرائيل والتواجد في أرض مصر، كان كل شوية يقول لموسى: انت طلعتنا من أرض مصر ليه؟ انت طلعتنا عشان نموت هنا؟ كنا بناكل ونشرب ومرتاحين في ارض مصر، يا ريتنا. كل يوم كانوا يقولوا له: يا ريتنا رجعنا لمصر، يا ريتنا رجعنا لاكل مصر، او حتى ان احنا نموت في مصر افضل من اننا نموت في البريه. مع ان مصر دي كانت مكان للعبوديه القاسيه في حياه الشعب ده. الغريب بقى ان الانسان احيانا بيشتاق للمكان اللي كان بيتعب فيه لمجرد انه كان متعود عليه. وده اللي بيحصل معانا في كتير من الاحيان، ان بعد ما ربنا بيحررنا من العبودية، بيحررنا من عادة معينة قديمة كنا بنعملها، بيحررنا من علاقة مؤذية كانت بتوجعنا وتجرحنا، او بيحررنا من خطية كنا بنعملها كل يوم وتركناها، بعد ما ربنا بيحررنا بنحن دايما للماضي، ونحن اننا نرجع لعادات قديمة او علاقات مؤذية او خطايا تركناها في يوم من الايام، ببساطة لانها كانت مألوفة بالنسبة لنا، لانها كانت مريحة بالنسبة لنا. لكن السيد المسيح بيقول: ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله. يعني وانت ماشي مع ربنا، بص لقدام لو سمحت، ما ترجعش تبص للورا للماضي بتاعك العتيق. اللي يبص ورا باستمرار اكيد هيتكعبل، اكيد هيتعثر في يوم من الايام، لكن اللي عينه على الهدف هيفضل مكمل في الطريق. يمكن الطريق طويل شوية، يمكن الطريق صعب شوية، يمكن الطريق مليان تحديات شوية، لكن نهاية الطريق تستحق أننا نتحمل معاناة الطريق. تحدي الحلقة النهاردة بتاعتنا: اسأل نفسك، إيه الحاجة اللي ربنا خرجني منها وأنا لسه بفكر أرجع لها تاني؟ أنا عايزك النهاردة تقطع كل خيط بيربطك بالماضي وبالعادات اللي أنت كنت موجود فيها ومحبوس فيها الوقت اللي فات. افتكر دايما أن الماضي مكان نتعلم منه، مش مكان نعيش فيه او نرجع نحن ليه. تعال النهارده صلي معايا الصلاه دي بعد ما سمعت الكلمات دي. قول: يا رب انا مش عايز ابص للوراء تاني، انا تعبت من ان انا ببص ورايا، انا عايز انظر للامام، انا عايز انظر الى الهدف، انا عايز ابص على الجعاله، على الفوز العظيم بتاعي، مش أبص على حياتي القديمة ولا خطاياي القديمة ولا علاقاتي القديمة المؤذية. أنا نفسي النهاردة أبص لقدام،
وتكون انت الهدف بتاعي اللي بسعى للوصول اليه. يا رب انا باجي وبعترف ان الطريق الصعب نحو الهدف بيخليني ارجع لورا احيانا، بيخليني استسلم احيانا، ارجع لمكان راحتي حتى لو كان المكان ده مؤذي. لكن النهارده ساعدني ان اخد خطوه لقدام، ابص لقدام، حط ايدي على المحراس وانظر الى الامام، لانك صنعتني ان اكون عضو في ملكوت السماوات. اضع يدي على المحراس وانظر الى الامام، وابطل ابص ورايا الوقت اللي جاي، لان لما ببص ورايا بتكعبل وبغلط. بصلي صلاتي في اسم المسيح، امين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

مبارك اسمك يا رب. ربنا يقول في الكتاب المقدس: لذتي مع بني آدم. لما بقعد أفكر أقول يا رب لذتك معايا، أنت بتستمتع لما تقعد معايا. يا ملك الملوك رب الأرباب بيفضي روحه وبيستناني في الوقت اللي يناسبني أنا عشان أجي أقعد معاه، وفي كل مرة أجي له ما يعتبش عليا ويقعد يقول لي كنتي وما كنتيش وبقالك قد إيه. يا قد كده بتحبني، قد كده أنا كمان يا رب أحبك. يقول داود النبي: فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك. أنت أبرع جمال يا رب من كل بني البشر. يقول كمان: أشبع إذا استيقظت بشبهك، أحببت محل بيتك. الكلمات اللي جاية قصيدة حب كتبها المرنم لأكتر شخص حبه. بيقوله كده: يتهلل قلبي بك ويفرح، زي الطفل الصغير اللي أول ما يشوف بابا يهلل كده ويجري عليه. أنا كمان قلبي بيهلل لما أشوفك، لما أقعد في محضرك بحضورك رب يسوع فيسبحه. في واحة حبك من جودك أنهله. الله حبي، أنت حبي، أنت مرادي، أنت خليلي، أنت ربي، رب الفؤاد. العدد التاني بيقول: رؤياك ربي يملأ قلبي أمان، في حضنك، في حضنك بس هرتاح وهسبح طول الزمان. فيا لقلبك الرقيق في حبك أبحره، بحر محبتك يا رب، بحر محبتك. تعالوا ننشد القصيدة دي، قول كلمات الحب دي لربنا. قول: يا رب بتهلل بيك لما أشوفك، أنت حبيبي، أنت مرادي، أنت صاحبي، مليش غيرك.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف أيضا لا يهبنا معه كل شيء؟ عندما يخشاك ليل كل ما فيه ظلام، يغدو ذا الليل منيرا بضياء رب السلام. ربك مؤتي الأغاني حتى في وسط الألام، يبدل الحزن بفرح. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، الرب صالح إلى الأبد، صالح. أفكاره تجاهنا أفكار خير وسلام. لو كنت بتعدي دلوقتي بألم أو بوقت صعب، لو كان إبليس بيحاول يشككك في صلاح الله، تعال دلوقتي قول يا رب أنا بعلن ومصدق إنك صالح وقادر. أنا مصدق إن مفيش حاجة بتحصل من ورا ظهرك. أنا مصدق إنك لما بتسمح ده جزء من خطتك لحياتي. أنت بتشكل فيا، أنت هتطلع أحسن حاجة من اللي أنا شايفه. يمكن أكون شايف الدنيا ضلمة، لكن أنا عارف إنك مش هتسيبني. أنت مؤتي الأغاني في الليالي، أنت عايز تعمل مني أجمل إناء للكرامة. الرب يجدد قوتي، ينشط عظامي، لأن منتظر الرب لا يخزون. عندي يا رب رصيد من معاملاتك معايا كافي إنه يخليني أقول بالثقة لأني عالم بمن أمنت. ألقي على الرب همك، هو ده اللي ربنا عايزك تعمله في محضره. في محضره يهرب الحزن والتنهد. الإله العظيم القادر صاحب السلطان اللي بيحبني المحبة دي كلها، اللي اختارني عشان أكون ابن وابنة للملك، عايزني أرمي حملي عليه. تعالى سلم كل دوسيهات حياتك، كل أمر انت عايل همه بتفكر فيه، كل حاجة وجعاك، كل ألم جواكي مش قادرة تقوليه لحد، هو فهمك حاسس بيكي. تعالي ارمي حمولك تحت رجليه وثقي انه صالح، هيطبطب عليكي، هيبدل حزنك بفرح، وهيخلي الدنيا اللي انت شايفاها ضلمة تنور بيه هو. في اسم يسوع ألقي على الرب همك.

العدد اللي جاي بيقول فاتكل عليه دوما واثقا في وعده، مثل طفل يستريح قلبك في حضنه، فهو لم ينس رضيعا قد نسي من أمه، فالجأ إليه تحيا آمنا في ستره.

تعالوا وإحنا بنختم فترتنا دي نهتف بالكلمات اللي جاية بإيماني هشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. بعلن إيماني شايف إلهي ليه السلطان ومن أمامي ينقل جبالي بالإيمان. تعالوا نغني ونهتف بالكلمات اللي جاية دي.